0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج ابن حبان والطبراني والحاكم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، لا يتكلم منا متكلم، إذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. مستمعي الكرام، حسن الخلق اسم جامع لكل أنواع البر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حسن الخلق فقال: ألا تغضب ولا تحتد، وقال أيضا: أن تحتمل ما يكون من الناس. وقد قال بعضهم: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس. ولأهمية حسن الخلق كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي، إلى قوله: أول المسلمين، ثم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. فحسن الخلق مع الناس ولا سيما أهل البيت عبادة لطيفة وخفيفة، وجه مبتسم وكلمة طيبة وكف أذى. والمسلم مأمور بالكلمة الهينة اللينة والبسمة اللطيفة لتكون في ميزان حسناته صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال أيضا: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن فحسن الخلق من أيسر العبادات وأعظمها أجرا في الشريعة الإسلامية. وتأمل أخي الكريم الفضل العظيم والثواب الجزيل لحسن الخلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم:

0: وأشار صلى الله عليه وسلم إلى مكانة الخلق الحسن في ميزان العباد يوم القيامة، ذلكم الميزان الذي يجد الناس فيه كل ما قدموه من اعتقاد وقول وفعل، ونبه إلى أن العبد قد لا يجد أثقل في ميزانه من حسن خلقه مع عباد الله سبحانه وتعالى. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ويعطى صاحب الخلق الحسن بيتا في أعلى الجنة جزاء لترقيه في معالي الأخلاق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهنيئا لمن جمع هذه البيوت. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحب الخلق الحسن تحرم عليه النار، فقال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كل هين لين قريب سهل. مستمعي الكرام، ومن جميل الوصف لحسن الخلق ما قاله الفيروز أبادي رحمه الله: واعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أيها الإخوة والأخوات، إننا لن نسع الناس بأموالنا، ولكن يسعهم منا حسن أخلاقنا. لا يريد من يتعامل معنا منا إلا الكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة والتغافل عن الهفوة وتلمس العذر. ومن أحق الناس بحسن أخلاقنا أهلنا وأولادنا، حتى نعينهم على القيام بحقنا وبرنا كما يحتاجه أرحامنا، حتى تدوم المحبة وتتحقق الصلة، وكذلك حسن الأخلاق مع الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كما يحتاج حسن الأخلاق من كان في مواجهة الناس وتشتد الحاجة إليهم كالموظفين والمعلمين وغيرهم، فلا شك أن حسن استقبالهم لمن يقصدهم والصبر عليهم، لا شك أن ذلك قرب إلى الله تعالى، ويحقق جودة العمل وسعادة المتعاملين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.

0: الدين شبع الدين على بر الهوى راسينا.
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

0: كل بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي. سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة.
1: بعدين نبلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

مسكين يا قلبي أنا باع الهنا وشرى العنا يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب فهمها متأخر كثير إنه ركب خلف السراب.

0: فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائبه يهنئون ملك الأردن بذكرى عيد الجلوس. برعاية محمد بن سعود عن صقر، رأس الخيمة تستضيف ملتقى عهد ووعد الخميس. منصور بن محمد دبي تواصل إسهامها الفعال في صناعة مستقبل الرياضة العالمية. الإمارات مسيرة راسخة في بناء جسور الحوار بين الشعوب والحضارات. دبي الإنسانية تستكمل عمليات الجسر الجوي بشحنة ثانية تعزيزا لجهود مكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في الاقتصاد، معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ينطلق اليوم في إكسبو الشارقة. أسعار النفط ترتفع بنحو 1% متأثرة بتطورات المنطقة وشح المعروض. تراجع العجز التجاري

0: الأمريكي إلى 55.9 مليار دولار في أبريل. وفي الرياضة، نجوم دبي لكرة السلة يهيمنون على الأرقام الفردية في نهائي الدوري الأدرياتيكي. مذكرة تفاهم بين الاتحاد أو اتحاد السلة والجامعة الأمريكية لتطوير الكفاءات الوطنية. الأولمبياد الخاص يوقع أكثر من 21 اتفاقية تعاون خلال الألعاب الإماراتية. وانطلاق احتفالات العد التنازلي لمونديال 2026 في 3 مدن مضيفة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
8: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: 92.6.
1: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الأمل والتفاؤل، صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحكم. مع كل شروق يتجدد الأمل وتتسع تفاصيل الحياة، تصالحوا مع الصباح، فمع بداية الصباح دائما تبدأ البدايات الجميلة. كل صباح يحمل معاه فرصة جديدة، فابتسم وابدأ يقينا بأن القادم أجمل. ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعين وين ما تسمعونا دائما عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة. اليوم بيسعد صباحك نتكلم عن التغييرات يعني الصغيرة اللي ممكن نغيرها في حياتنا، لأن التغيرات الكبيرة اللي في حياتنا ما تبدأ بقرار كبير وعقب خلاص كل شيء يتغير. عادة تكون عبارة عن أشياء بسيطة تغيرنا، تغير مزاجنا، إنتاجيتنا، وحتى علاقتنا بالناس. يمكن الموضوع بسيط جدا، يعني شي عادة صغيرة قررت أنك أنت تغيرها مع بداية الصباح أو تغيرها في عملك، ابتسامة، صباح الخير، عادات بسيطة. في بعض الأشخاص يقرر أنه يمشي لو نص ساعة قبل عمله. اليوم بنتكلم عن هذه العادات الصغيرة وكيف مع مرور الأيام تتحول لعادات كبيرة. على 0922315115 رقم الواتساب بإمكانكم دائما التواصل ويانا.

0: أقوال في يسعد صباحك. بالعمل لنهضة الشباب وثقافتهم وصحتهم والمعيشة، معيشتهم وصحتهم وثقافتهم
1: نرتيب بعد

0: ولما بهذه الأشياء أن بعد كذلك يصل إلى أشياء أخرى جديدة الآن نجهلها ويوصلنا إلى شيء جديد، فنحن بنكون معاه ندعمه لينقذ. بيلزمنا أن نضحي في الشيء اللي يسر المواطن ويسر الوطن وكذلك يرفع مستوى هذه الدولة إلى قدرة تنفع اللي بعيد واللي قريب ينتفع بها.
1: الرجال هي اللي تصنع المصانع، الرجال هي اللي تصنع سعادته، الرجال هي اللي تصنع حياته، الرجال اللي هي تصنع حاضرها ومستقبلها لا المصانع.
2: إن صار أبيض أو أسود أو خضر بدون عمل وبدون سمعة جيدة وطيبة ما له قيمة.

واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره إن كان بالنظر أو باللمس.

وتمنيت الكثير وتمنيت الكثير، فربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات بكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم نقاشنا مستمعينا بيسعد صباحك عن بعض العادات الصغيرة اللي يمكن ما تاخذ وقت طويل لكن ممكن تتغير مع مرور الأيام لعادات تلقائية وجزء من الروتين اليومي. وحتى العادات الصغيرة في 20 دراسة أو أكثر حتى تم إجراءها على العادات الصغيرة، العادات الجديدة اللي ممكن أن الشخص يدخلها في روتين يومه، مثل المشي، شرب الماء، الأكل الصحي. كل هذه الأمور وبحسب الدراسات أن خلال 66 يوم ممكن إذا التزمت فيها، يعني قدرت تلتزم بهذه الفترة، خلاص بتصبح عادة تلقائية. حتى الأمور البسيطة في العمل، بعض العادات يعني أن نحن ننظم أمورنا في العمل، أولوياتنا، أداء المهام بطريقة معينة، هذه الأمور بعد تتغير مع مرور الأيام إذا أصبحت عادة. وبحسب الدراسات أن العادات الصغيرة اليومية للموظفين أكثر تأثيراً من الدورات التدريبية، يعني إذا كان بداية اليوم نرتب في أولوياتنا، نكتب المهام المهمة، كل هذه الأمور تساعد على زيادة الإنتاجية، تقلل التشتت، ومع مرور الأيام تصبح عادة. وهذه الأمور يعني مرتبطة بالعمل ممكن تكون

إن في شخص يتأخر، يعني ما قادر إنه يرتب الجدول، دائما يتأخر 5 دقائق 10 دقائق نص ساعة مع بداية العمل، لكن يحاول إنه يعدل الجدول لفترة من الزمن إنه يوصل بالوقت المحدد، يرد على الرسائل المهمة أول بأول، يكتب الملاحظات بنفس التوقيت. مرات يمر في بالنا شيء وننسى نكتب حتى ملاحظات. هذه الأمور مع مرور الوقت تصبح عادات فتصير سهلة. يعني خبرونا شو هي العادة اللي ودك تكتسبها، يعني شيء ودك أن أنت تسويه ويصبح جزء من يومك، أو إذا كنت أصلا من الأشخاص اللي عندك بعض العادات اللي تشاركنا فيها وصنعت فارق حقيقي في أدائك، في علاقتك بزملائك أو غيره. أكيد نرحب بتواصلكم على 0922 3 1515 رقم الواتساب، وخلكم ويانا.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: ريان عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، أسعد الله صباحك.
2: صباح سلام النور والسرور عواطف، صباح جميل لتشري جميع مستمعينا نتاعك الجيرة، أتمنى لهم إن شاء الله يوم جميل يا رب.
1: ربي يسعد صباحك.
2: فيما يخص حركة السير، أحب أطمنك بأن الحركة السيادية باستثناء بعض الطرقات اللي تمركزها مداخل الطرق الرئيسية من هندسة المطار مصباح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج عربي بنفس الاتجاه، وعلى السنة مدينة الشريفة وجسر شهباد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السوق باتجاه جسر مصباح، ومن سلسلة النخل باتجاه جسر المطار، وعلى شارع الشيخ زايد باتجاهين، بالإضافة إلى شارع بينونة باتجاهين وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعات الصباح الأولى من طرقات العاصمة بالضبط.
1: لك كل الشكر ونتمنى لك يوم سعيد. عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

92.6 والهو شرقي. حركة السير والمرور من دبي.

0: اختي عواطف شحالك؟
1: الحمد لله بخير، طمنيني عنك.
0: الحمد لله بخير، نعم الله يسلمك. ايضا تحيه صباحيه جميع مستمعي دار الفجيره والعاملين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، في هذه الساعه الفتره الصباحيه ومن خلال متابعتنا لحتى السير والمرور في شوارع امارات دبي نشهد الحركه والزحمه في كل من شارع الامارات من جسر الصدع بالشارقه باتجاه جبل علي والعاصمه ابو ظبي، شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبدا الزحمه المروريه من الجسر الاول للثالث، وعلى امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد المخرج المؤدي الى شارع راس الخور يشهد كثافه مروريه من جسر ابو كدره باتجاه شارع الخيل المؤدي الى شارع القوز باتجاه جبل علي والعاصمه ابو ظبي. اما عن شارع اتحاد تكون الزحمه المروريه للمستخدمين نفق النهده والمتجهين بالقياده العامه لشوط دبي، بينما الحركه طبيعيه نشاهدها من خلال مراقبات في ذات مركز القياده والسيطره في شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفه بن زايد من دبي لابو ظبي ومن ظبي لدبي. ايضا نشاهد انسيابيه في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرم والامسي من ديره الى برد دبي، وفي الاتجاه المعاكس برد دبي لديره. على جسر المكتوم والقرود الحركه الطبيعيه من ديره الى برد دبي، وفي الاتجاه المعاكس برد دبي لديره. في الختام نذكر الاخوه الساقين بضروره الحذر من مفاجات الطريق كتحويل المسار الى اخر او لاقح حاله من الحراره. رافقتكم السلامه اينما كنتم، وكل شيء اذاعه الفجيره.
1: الشكر دائما لك يا مد سعيد، المسؤول الاعلامي سعد النعيمي من غرفه القياده والسيطره في القياده العامه لشرطه دبي، ونتمنى درب السلامه لكل مستخدمي الطريق.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13.

نشر لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة FM والهوى شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما ناوية يسعد صباحك عبر أثيرة الإمارات الفجيرة 92.6. متواصلين وياكم وبنستكمل فقراتنا ومواضيعنا. بنكون مع فقرة من رئة الإمارات الفجيرة في الساعة الثانية من البرنامج، لكن في تمام الساعة الثامنة بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. وبنستكمل موضوعنا اليوم اللي نتكلم فيه عن بعض العادات الصغيرة اللي حلو نحن نتعود عليه، يعني هو شيء بسيط لكن مع مرور الأيام يعني يتحول لشيء كبير ولعادات كبيرة تغير حياتنا للأفضل. ودائما متواصلين وياكم، نرحب بتواصلكم تعليقاتكم دائما على رقم الواتساب الخاص بالإذاعة 092231515، وخلكم ويانا.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائبه والحكام يهنئون ملك الأردن بذكرى عيد الجلوس. بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تستكمل الجسر الجوي بشحنة ثانية تعزيزا لجهود مكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية. سلطان القاسمي يوجه ببناء سوق تراثي في خرفكان. برعاية محمد بن سعود، رأس الخيمة تستضيف ملتقى عهد ووعد غدا. القمة العالمية للحكومات، الحوسبة الفائقة تعيد رسم خريطة التنافسية وموازين القوى والنفوذ الاقتصادي عالميا. الفجير للموارد الطبيعية تطلق مبادرة لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية. جامعة الفجيرة ونافس يحتفيان بخريجي التمريض. شرطة دبي تطلق النسخة 17 من دورة تأمين الفعاليات لتعزيز الجاهزية الميدانية. إقليميا ودوليا، الجيش الكويتي دفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية. البحرين إطلاق صافرات الإنذار والتصدي لهجمات إيرانية. العراق أمام استحقاق حصرية السلاح والنأي عن الصراعات الإقليمية. روسيا تتحدى الناتو وتجري مناورات موازية ببحر البلطيق. واشنطن تتوقع انتعاشا قويا لحركة النفط عبر مضيق هرمز. مصر 14 مسلحا في عملية أمنية للجيش الباكستاني بإقليم بلوشستان. في الاقتصاد، وكيل وزارة الصناعة 70% نموا بمساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتوفير الآلاف من الوظائف النوعية للمواطنين. دبي المالي يحصل على اعتراف هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية كمنصة تداول أجنبية. أسعار النفط ترتفع بنحو 1% متأثرة بتطورات المنطقة وشح المعروض. في الرياضة، منصور بن محمد، دبي تواصل إسهامها الفعال في صناعة مستقبل الرياضة العالمية. إقبال كبير على المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو في أبوظبي. نجوم دبي لكرة السلة يهيمنون على الأرقام.

0: الفردية في نهائي الدور الأدرياتيكي. وانطلاق احتفالات العد التنازلي لمونديال 2026 في 3 مدن مضيفة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: لن تتكلف عناء محاولة تبني عادات جديدة ما لم تكن هنالك فائدة من وراء ذلك، وهذا ينطبق على أي شيء نسعى إليه في الحياة. نحن نتصرف لتحقيق غرض محدد. هذه بداية كتاب الأثر المذهل للعادات البسيطة، 10 خطوات للتغيير للمؤلف ديمونز هاردس. الفكرة الأساسية اللي دور حواليها الكتاب فكرة بسيطة لكنها قوية، وتقول إن العادات الصغيرة اليومية إذا تم الالتزام فيها ممكن تحدث تغيير كبير في حياتنا على المدى الطويل. يعني بدلاً من محاولة إجراء تغيرات جذرية في حياتنا، ركز على التحسينات الصغيرة لكن تكون ثابتة. هذه التحسينات تبني على بعضها البعض لتحدث أثر مذهل. الخطوات العشر اللي يتكلم عنها الكتاب إن أبدأ بخطوة صغيرة، لا تبدأ بعادة جديدة بحجم ضخم. أبدأ بدلاً ما تقول أني بتمرن ساعة يومياً، أبدأ حتى لو بخمس دقائق من هذه اللحظة. ركز على عادة واحدة فقط من تبدأ التغيير، اربط العادات الجديدة بعادة قديمة. مثلاً بعد ما بشرب قهوتي اليوم بكتب 3 أشياء أنا أحب أني أكتبها إذا كنت أحب الكتابة، أو أقرأ 3 صفحات من كتاب أحب أقرأ. حدد وقت ومكان محدد لهذه العادة. يعني العادات بشكل عام بحسب الكاتب تحتاج إلى روتين، وأيضاً تابع التقدم اللي تحدثه حتى لو كان بسيط، حاول أنك تسجله. بإمكانك تعزز عاداتك عن طريق المكافأة، وأيضاً تقبل الانتكاسات. من الطبيعي أن مرات نفشل ومرات نحس بالإحباط، لكن لازم نستمر كأنه ما صار شيء. أيضاً بحسب الكتاب الاستمرار لمدة 30 يوم كافية لترسيخ هذه العادة. من الأفكار أيضاً في هذا الكتاب أن التحفيز مؤقت لكن العادات مستدامة، الهوية أهم من النتائج، وكل عادة صغيرة ممكن تخلق أثر كبير. يعني باختصار هذا الكتاب يقول لك إذا أردت تغيير حياتك ما تحتاج لقرارات كبيرة أو خطط معقدة، ابدأ بعادة صغيرة واحدة فقط وكررها كل يوم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب الأثر المذهل للعادات البسيطة.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات للجيرة في يسعد صباحك.
1: أطلقت مؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية مبادرة بناء القدرات التشاركية لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية في إمارة الفجيرة. وأكد المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة أن أول برنامج تدريبي ضمن المبادرة يستهدف 50 مشارك من العاملين في المنشآت التعدينية والمصانع إلى جانب كوادر المؤسسة ووزارة الطاقة والبنى التحتية. وأوضح أن هذه المبادرة تنفذ بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وباعتماد أكاديمي من جامعة الفجيرة ضمن سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة اللي يشارك فيها خبراء ومختصون بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها لمواكبة تطلبات القطاع التعديني. أكد أن المؤسسة تعمل من خلال المبادرة على تطوير القدرات الفنية للعاملين في القطاع عبر التدريب على تقنيات تحليل البيانات الجيومكانية وإدارة المشروعات الفنية وتطبيقات الاستشعار عن بعد والتحليل المكاني، إضافة لإعداد الخرائط الثنائية وثلاثية الأبعاد وتمثيل بيانات.

0: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: أكد مركز الفجيرة للبحوث أن حماية البحار والمحيطات لم تعد خياراً بيئياً فحسب، بل أصبحت مسؤولية علمية وتنموية وإنسانية مشتركة. وقال الدكتور فؤاد المغاري رضوان مدير مركز الفجيرة للبحوث في تصريح خاص بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات أن المركز يعمل من خلال البرامج البحثية والميدانية على دعم جهود دولة الإمارات في حماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة الشعب المرجانية والموائل الساحلية بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية. أضاف أن مركز الفجيرة للبحوث يواصل ترسيخ دوره العلمي والبيئي في حماية المحيطات واستدامة البيئة البحرية بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات اللي يشكل مناسبة دولية لتجديد الالتزام بحماية النظم البحرية، صون التنوع الحيوي وتعزيز الوعي بأهمية المحيطات في تحقيق التوازن البيئي ودعم الحياة على كوكب الأرض.

أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام. تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلاقة نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك
1: من المركز الوطني للأرصاد ويانا اليوم المتنبئ الجوي ياسمين الراشدي. صبحك الله بالخير.
2: صبحكم الله بالنور يا رب.
1: صباحك ورد، تفضلي.
2: حالة الطقس المتوقع اليوم حبوب هن عام وقائم جسي أحيانا على الشرق، أما الرياح بتكون خفيفة لما تدرت السرعة وتنشط أحيانا مثير للغبار. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم كان 19.9 في ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة، على المناطق الساحلية والجزر بتتراوح ما بين 36 إلى 42، أما على المناطق الداخلية بتتراوح ما بين 42 إلى 47 درجة مئوية، والبحر بيكون خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا والله أعلم، ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيد.
1: يوم سعيد وموفق، كل الشكر دائما المتنبئ الجوي ياسمين الراشدي من المركز الوطني للأرصاد.

0: 92.6 والهو شرقي. الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعد مناطق إمارة الفجيرة، دبا الفجيرة 39.2، ضدنا 33.7، من الفجيرة 34.5، مطار الفجيرة 36، الطويين 35.6، وفي مسافي 33.8، وفي الفرفار 33.6. ونحن متواصلين ودائما ويسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: الآن. Now. حمل تطبيق لفجيرة اف ام من جوجل بلاي وآب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع. رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
0: على الفجيرة اف ام.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعا اليوم مشاركتنا

0: حتى
1: بتوقيت الفجيرة.
2: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
1: بتوقيت الفجيرة،
2: كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت

0: تواريخ في يسعد صباحك.
1: في مثل هذا اليوم 10 يونيو 1934 ولدت الفنانة المصرية زهرة العلا في حي محرم بيك بمحافظة الإسكندرية. انتقلت مع عائلتها بعد ذلك لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومنها للقاهرة بسبب ظروف عمل والدها. بدت عليها موهبة التمثيل وهي في المدرسة، التحقت بمعهد الفنون المسرحية وحصلت على الدبلوم المعهد بعام 1954. بعد تخرجها انضمت لفرقة زكي طليمات ومثلت في مسرحيات عديدة منها حورية من المريخ والبخيل ومريض بالوهم وفتش عن المرأة وسبع فرخات وديك. ثم انضمت بعد ذلك لفرقة إسماعيل ياسين وشاركت معه في بطولات بعض أفلامه.
2: المفضل كان عاوز الأستاذ ترمس لو تسمح.
3: أستاذ بلاش ياشد لك المفضل. ألا؟
2: ولا ولا ولا. وانت تبقى ايه؟ سكرتيرة ما يطلبه المستمعون؟
3: ايه فندي قلة الذوق دي؟ وانت مالك؟
2: انا مالي؟ امال مال مين يا بنت انتي؟ انت عارفة بتكلمي مين؟
4: وجنابك تبقى مين؟ المدير ولا الخدام بتاعه؟
2: لا لا لا لا لا لا لا، ما تطوليش لسانك عليا. المدير صاحبي جدا وكنا زملاء في قطر واحد، يعني لازم تحفظي ادبك وتلم لسانك اللي بينقط صابيع.
1: شاركت زهرة العلا في مسرحية حواء الساعة 12 وانتقلت من المسرح للسينما، وقدمت زهرة أول أدوارها السينمائية في فيلم خدعني أبي، وفي نفس العام شاركت في فيلم أنا بنت ناس اللي تعرف عليها الجمهور من خلاله ليكون بمثابة محطة جديدة في مشوارها الفني.
5: أنا مش منبهة عليك ألف مرة، ما تزورنيش والبيه مش موجود.
6: أنا آسف إذا كنت أزعجتك، لكن الموضوع خطير وما يتحملش أي تأجيل
5: مهما يكون هو ده وقته.
6: حلمك علي يا هانم، الموضوع ده يهمك، من مصلحتك انك تعرفيه.
5: موضوع ايه؟
6: محيلي اقعد
5: اتكلم بسرعة واختصار.
1: بلغ الرصيد الفني لزهرة العلا حوالي 120 فيلم و50 مسلسل تلفزيوني على مدار تاريخها الفني الممتد لأكثر من 55 سنة. ومن أبرز أعمالها جميلة بحيرد ورد قلبي والوسادة الخالية وأيامنا الحلوة وسر طاقية الإخفاء ودعاء الكروان وفي بيتنا رجل. وكان فيلم أرض أرض بعام 1991 هو آخر أعمالها السينمائية، انقطعت بعد ذلك عن الفن وامتنعت عن الظهور في وسائل الإعلام والمهرجانات والاحتفالات الرسمية قبل ما تتوفى بعد صراع مع المرض بعام 2013.
7: روح وانت مرتاح، بناتنا عهد وانا فكرة هنادي في القلب ونغابت عن العين. فاكر حياتنا كانت زين والدنيا كلها كانت في البلد الصغير اللي عشنا فيه، حدود وصحرة ورمل وزرع وخضرة. القلب كان خالي والبال مرتاح

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تستكمل الجسر الجوي بشحنة ثانية تعزيزا لجهود مكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية. برعاية محمد بن سعود، رأس الخيمة تستضيف ملتقى عهد ووعد غدا. القمة العالمية للحكومات الحوسبة الفائقة تعيد رسم خريطة التنافسية وموازين القوى والنفوذ الاقتصادي عالميا. الفجيرة للموارد الطبيعية تطلق مبادرة لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية. جامعة الفجيرة ونافس يحتفيان بخريجي التمريض. شباب دبي للإعلام يطلق برنامجا لتنمية قدرات الكفاءات الوطنية. استقبال ترشيحات الدورة الرابعة من جائزة سرد الذهب حتى 31 من أغسطس المقبل. إقليميا ودوليا، الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الضربات على إيران. البنتاغون يتهم علي بابا وبايدو وشركات أخرى بمساعدة الجيش الصيني. إندونيسيا تتطلع إلى ذكاء الاصطناعي لتسريع انتشار شبكات الجيل الخامس. في الاقتصاد، دبي المالي يحصل على اعتراف هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية كمنصة تداول أجنبية. مجموعة 1000 مشروع لينار امتداد لرؤية الشارقة في تطوير واجهات بحرية. أسعار النفط ترتفع بنحو 1% متأثرة بتطورات المنطقة وشح المعروض. في الرياضة، شرطة دبي تختتم مشاركتها في مهرجان الألعاب والرياضات الرقمية وتكرم الفائزين. نجوم دبي لكرة السلة يهيمنون على الأرقام الفردية في نهائي الدوري الأدرياتيكي. إقبال كبير على المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو في أبوظبي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى.

0: 92.6 والهو شرقي. أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام. عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة رياضات التراثية تجسد قيم الإمارات، استقبل فريق هجن الرئاسة وهنأه بالإنجازات. رئيس الدولة يعزي رئيس الفلبين في ضحايا الزلزال، ورئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك الأردن بذكرى عيد الجلوس. ومحمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة الإمارات للخدمات الصحية، توفير الرعاية والعلاج والوقاية. ومنصور بن زايد ترسيخ العدالة وصون سيادة القانون، 23 قاضي وعضو نيابة يؤدون اليمين القانونية. وطحنون بن زايد تنويع مصادر الطاقة يعزز الجاهزية للمستقبل. ومن عناوين الصفحة الأولى، توسيع استرداد ضريبة القيمة المضافة لبناء مساكن المواطنين الجديدة. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: في الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد، موانئ أبوظبي تطلق التشغيل التجريبي لموانئ نواتام محطة سفاجة، وتراجع التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الربع الأول، والاتحاد للطيران تضاعف رحلاتها إلى كابول، وطيران الإمارات تؤكد جاهزيتها لتسيير رحلات يومية إلى برلين وتشوغارت.
0: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
1: أما في الملحق الرياضي للاتحاد منصور بن محمد، مبادرات دبي تساهم في الارتقاء بقطاع الرياضة العالمي، استعراض استعدادات الدورة الثانية من القمة العالمية، وإقبال كبير على المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية الجوجيتسو، 1500 مشارك من 85 دولة، والأولمبياد الخاص يوقع 21 اتفاقية خلال الألعاب الإماراتية 2026 وأطلاق منصة الشركاء. وشرطة أبوظبي تشارك في افتتاح الألعاب الإماراتية. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد.

0: هنا الإمارات في يسعد صباحك.
1: بهنا الإمارات أكدت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة الدولة أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دعمها مجاح في قطاع استراتيجية كالطاقة المتجددة والصناعة والزراعة وريادة الأعمال، مع توفير برامج لتعزيز وجودهن في المناصب القيادية الفنية، وأيضا مثل الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي والفضاء، بحيث أصبحت المرأة شريك قيادي أساسي في هذه القطاعات اللي تمثل محركات أساسية للاقتصاد الوطني.

القمة العالمية للمرأة اللي انطلقت في إسطنبول في الجمهورية التركية تحت شعار المرأة بناء الجسور نحو غد أقوى. استعرضت جهود سمو أم الإمارات في تطوير الفكر الاقتصادي للمرأة، وأشارت إلى أن العلم والتطور التكنولوجي واستثمار الفرص والإدارة المستدامة للموارد كلها عوامل تهتم بها سموها بوضعها ضمن خطط تنفيذية ومبادرات رائدة من شأنها تعزيز مكانة المرأة اقتصادياً.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما ويا يسعد صباحك مستمعينا, ونرجع لموضوع نقاشنا اللي بدينا فيه مع بداية الصباح اللي يتكلم عن العادات الصغيرة اللي يمكن تبين أنها غير مؤثرة بالبداية, لكن مع الاستمرار تتحول إلى نتائج كبيرة حتى في بيئة العمل. الموظف الناجح يعني كذي يتدرج بإنجازاته, يمكن يكون موضوع بسيط لكن هذه العادات اليومية مثل الالتزام بالوقت, تنظيم المهام, التواصل الإيجابي مع الزملاء, حتى تطوير النفس بأمور بسيطة, لكن مع مرور الأيام بتلاحظ أن هذه الأمور البسيطة تحولت إلى شيء كبير. وعندنا تواصل من مريم. مريم تقول أنا من يوم يعني صرت أجهز أغراضي لليوم الثاني قبل أن اليوم اختفى عندي التوتر اللي كنت أحس فيه بالصباح, ومع مرور الأيام أصبحت عادة. وأيضا عبد الله يقول قررت أمشي كل يوم 10 دقائق فقط, بعد أشهر صار المشي جزء من يومي وما أقدر يعني ما أقدر يمر يوم بدون ما أمشي. كل حد فينا بإمكانه يغير يعني أمور بسيطة, لكن مع مرور الأيام يلاحظ أن هذه مو أمور بسيطة, غيرت أشياء كثيرة في حياته. أكيد نرحب بتواصلكم مستمعينا ورسائلكم على 0922315115.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بجدة خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة FM.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: كل المطلوب منك،
5: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.

0: وكل جديد بالفن والعالم.
1: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور.
0: وشي من كل شي.
2: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
3: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: ومع الختام مستمعينا اليوم كنا نتكلم عن بعض العادات الصغيرة وكيف ممكن تغير حياتنا تماما، وهذا اللي تأكده الدراسات والتجارب اليومية أن التغيير الكبير لا يبدأ دائما بقرارات مصيرية، قرارات صغيرة، عادات صغيرة، لكن بعد مرور فترة من الزمن تصبح أسلوب حياتنا. ومستمعينا نتمنى لكم يوم سعيد اللي على الطرقات، نتمنى درب السلامة للجميع، وعلى أمل بإذن الله نلتقيكم باتشر بيسعد صباحك بنفس التوقيت، دائما اللقاء من 7 لـ10 الصبح. اتقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد، ومع السلامة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده. منصور بن زايد تطوير المنظومة القضائية يرسخ العدالة الناجزة. والفجيرة الموارد الطبيعية تطلق مبادرة بناء القدرات.
1: الأخبار المحلية.
2: إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو

0: الشيخ منصور بن زايد المهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو. أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد المهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي 23 من القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد إذانا بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد المهيان خلال مراسم أداء اليمين أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد المهيان رئيس الدولة حفظه الله تحرص على مواصلة تطوير المنظومة القضائية والعدلية. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعادة تأهيل الموقع الأثري في شاطئ لوليا بمدينة خرفكان وتطويره عبر إنشاء سوق تراثي جديد يطل على الشاطئ تكلفة 8 ملايين درهم خلال 6 أشهر. كما شملت التوجيهات إيجاد مسار بديل للشاحنات في مدينة الذيد يمنع مرورها وسط المدينة، إضافة إلى نقل مقار الدوائر الحكومية إلى مبان جديدة ذات طابع معماري مميز بهدف تطوير البنية الحضرية وتحسين المشهد العمراني. شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان أمس حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة 35 من طلاب جامعة عجمان دفعة فخورين بالإمارات، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة. سيرت دبي الإنسانية شحنة إغاثية جوية ثانية إلى أوغندا دعما للاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وشملت الشحنة نحو 60 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية المقدمة من منظمات أممية في إطار تعاون دولي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز سرعة وفعالية الاستجابة واحتواء الفيروس. أعلنت مبادرة زود عن شراكة مع شركة ألف للتعليم لإطلاق دروس رقمية في الثقافة المالية لطلبة المدارس في دولة الإمارات بهدف تعزيز مهارات إدارة الأموال والوعي المالي لدى الأجيال الناشئة. وشمل البرنامج حتى الآن أكثر من 17844 طالبا وطالبة في 111 مدرسة، ويقدم عبر منصة ألف لطلبة الصف الخامس حتى 12 متناولا موضوعات مثل الادخار والميزانية والإنفاق المسؤول والتخطيط المالي. تنظم إمارة رأس الخيمة غدا ملتقى عهد ووعد بالمركز الثقافي في رأس الخيمة برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقي القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وذلك بإطار دعم مبادرة عهد ووعد الوطنية والمجتمعية التي أطلقها عدد كبير من فئة المجتمع الإماراتي لتجسد أسمى معاني الامتنان والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
1: الأخبار الدولية.
0: أعلنت السلطات في الكويت والبحرين والأردن إجراءات أمنية واحترازية عقب تطورات إقليمية، حيث أكدت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية، فيما فعلت البحرين صافرات الإنذار ودعت السكان إلى التوجه لأماكن آمنة. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض إسقاط 5 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة الأزرق مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء سقوط الحطام. يواجه مشروع المساعدات الدفاعية الأمريكية للعراق قيودا من الكونغرس الذي يطالب بحصر السلاح بيد الدولة وضبط نفوذ الفصائل المسلحة. وأشار تقرير أمريكي إلى استمرار الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة داخل العراق وخارجه، ما يزيد الضغوط على بغداد لتفكيكها، فيما تؤكد الحكومة العراقية استمرارها في سياسة حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة رغم التحديات. أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات عسكرية ضد إيران ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية بحسب القيادة المركزية الأمريكية. وأوضح البيان أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار قرب مضي خرمز باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة أمريكية. أجرت البحرية الروسية مناورات في بحر البلطيق شملت تدريبات على إطلاق صواريخ وهجمات صاروخية بالتزامن مع مناورات واسعة يجريها حلف الناتو في المنطقة بمشاركة نحو 6000 عسكري. وقال الكرملين إن الاتحاد الأوروبي غير مؤهل حاليا للوساطة في ملف أوكرانيا مع استمرار الاتهامات.

0: المتبادلة حول الحرب. كما أكدت موسكو أن أسلحتها النووية التكتيكية لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة، معتبرة أن إدراجها في مفاوضات نزع السلاح غير عملي في الوقت الراهن. تواصل فرق الإنقاذ في الفلبين البحث بين المباني المدمرة جنوب البلاد بعد زلزال قوي يعد من الأعنف خلال نصف قرن، أودى بحياة ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد أكثر من 32,000. أعلن الجيش الباكستاني مقتل جندي و14 مسلحا خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان بعد رصد مخطط لاستهداف مركز شرطة وعدد من المصارف، وأسفرت العملية عن تدمير 4 مركبات للمسلحين وتفكيك عبوات ناسفة بدائية الصنع.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: أكدت طيران الإمارات استعدادها لإطلاق رحلة يومية إلى برلين وشتوتغارت في ألمانيا باستثمار سنوي يتجاوز 100 مليون يورو بانتظار موافقة السلطات الألمانية. وأوضحت أن الخطين الجديدين سيعززان الربط الجوي والتجاري بين ألمانيا ودبي ويدعمان قطاعات السياحة والشحن الجوي، مع توقعات بتوفير مئات الوظائف وتحسين حركة السفر بين القارات. أطلقت مؤسسة الفجر للموارد الطبيعية مبادرة بناء القدرات التشاركي لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية في إمارة الفجيرة، فيما أكد المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة أن أول برنامج تدريبي ضمن المبادرة يستهدف 50 مشاركا من العاملين في المنشأة التعدينية والمصانع إلى جانب كوادر المؤسسة ووزارة الطاقة والبنية التحتية. تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعالية الدورة 57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأبرز والأكبر من نوعه في المنطقة، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 10 إلى 14 من يونيو بمشاركة 400 عارض يمثلون 19 دولة من مختلف أنحاء العالم، في دورة تشهد حضورا دوليا واسعا وانضمام عارضين جدد للمرة الأولى. تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى لها في 11 أسبوعاً متأثرة بارتفاع الدولار وأسعار النفط وزيادة المخاوف من التضخم ورفع الفائدة، كما انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.5% والبلاتين بنسبة 2.18% والبلاديوم بنسبة 18% وسط ضغوط واسعة على المعادن النفيسة.
1: الأخبار الرياضية.
0: فرض لاعبو نادي دبي لكرة السلة سيطرتهم على الإحصائيات الفردية لأول جولتين من نهائي دوري رابطة الأدرياتيك لكرة السلة ABA ليج أمام بارتيزان الصربي، بعدما تصدروا معظم الفئات الإحصائية الصادرة عن الرابطة في السلسلة النهائية. ويلتقي الفريقان اليوم في العاصمة الصربية بلغراد ضمن المباراة الثالثة، علما بأن اللقب يحسم لمصلحة الفريق الذي يحقق 3 انتصارات من أصل 5 مباريات. شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 14 من يونيو الحالي في مبادلة عينينا بأبوظبي، وسط توقعات بمشاركة تقترب من 1500 لاعب ولاعبة من 85 دولة حول العالم. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إضافة فنانين جدد إلى سلسلة حفلات العد التنازلي لكأس العالم 2026 التي تقام في 10 يونيو في تورنتو ومكسيكو سيتي ولوس أنجلوس، وتشمل الفعاليات عروضا فنية عالمية بالتعاون مع مؤسسة جرامي بمشاركة أسماء موسيقية جديدة إذانا ببدء العد التنازلي للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة

0: حالة الطقس في الفجر اليوم صحو إلى غائم جزئي أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيفة الموج مع درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 37%. في دبا بلغت 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 42%. أما في الطويين بلغت درجة الحرارة 40 درجة مئوية والرطوبة 17%. في مسافي بلغت درجة الحرارة 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 16%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار وصلت إلى 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 18%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبئ الجوي من المركز الوطني للأرصاد ياسمين الراشدي.
1: حالة الطقس المتوقع اليوم صحو بوجه عام وقائم جزئي أحيانا على الشرق، أما الرياح بتكون خفيفة لما تدرج السرعة وتنشط أحيانا مثيرة للغبار. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم كان 19.9 في ركنة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر بتتراوح ما بين 36 إلى 42، أما على المناطق الداخلية بتتراوح ما بين 42 إلى 47 درجة مئوية، والبحر بيكون خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا والله أعلم، أتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوم سعيد.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
3: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار في كافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عذال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيره اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومه الفجيره.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة، وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام واللي هو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الخوخ. الخوخ عبارة عن فاكهة صغيرة محاطة بقشرة رقيقة، وهو من الثمار الحجرية المحتوية على بذرة بداخلها، ويعتبر من عائلة المشمش والكرز والنكتارين، وهو من الفواكه الصيفية، حيث أن موسم الذروة له هو شهري يوليو وأغسطس، واللي يتم فيهم إنتاج أفضل محصول. يعتقد أن الخوخ نشأ في الصين منذ أكثر من 8000 سنة، وهو مغذي وله فوائد صحية مذهلة، ويمكن أن يتناول بمفرده أو بإضافة للعديد من الأطباق. تبعاً للمعلومات الغذائية المقدمة من وزارة الزراعة الأمريكية، فإن ثمرة متوسطة من الخوخ حوالي 150 جرام تحتوي على 58 سعر حراري فقط، بالإضافة إلى ذلك تحتوي نفس الثمرة على 12 جرام من الكربوهيدرات، و11 جرام من السكريات، وجرامين من الألياف، وجرام ونصف من البروتين، ولا تحتوي على الصوديوم. يعتبر الخوخ ثمرة منخفضة السكر في الدم، بمعنى أن لها تأثير ضئيل على نسبة السكر في الدم، كما أنه قليل الدسم، فهي ثمرة منخفضة الدهون، وهذا ما يفسر قلة السعرات الحرارية في الخوخ، حيث يحتوي على نسبة أكبر من الدهون الغير مشبعة والصحية.

0: يعتبر الخوخ مصدر غني بالبروتين، حيث أن ثمرة متوسطة من الخوخ توفر حوالي 1.2 جرام من البروتين. ويعتبر الخوخ من الفاكهة الصحية لقلة السعرات الحرارية، فإن الخوخ له أهمية كبيرة في فقدان الوزن وتحسين الجهاز الهضمي وتعزيز أيضاً التحكم في مستويات السكر في الدم. يساعد الخوخ على تحسين حالة الجهاز المناعي، وبسبب احتوائه على فيتامين جيم وفيتامين ألف، واللي يساعدوا على تكوين الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، وهذه الأغشية تساعد على إبقاء الجراثيم خارج مجرى الدم. يساعد الخوخ في دعم صحة الجلد، بالإضافة إلى دعم صحة الجسم بسبب قلة السعرات الحرارية في الخوخ، وهذا أيضا يساعد على دعم صحة البشرة، ويحتوي على الكاروتين وفيتامين سي، واللي يساعدوا على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وخلق نظارة طبيعية. يساعد تناول الخوخ على حماية شبكية العين والعدسات، ويساعد فيتامين ألف على دعم الرؤية السليمة ومنع جفاف العين. يقلل خطر الإصابة بالسرطان، وتساعد مضادات الأكسدة في الخوخ على منع نمو وانتشار الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان الثدي لدى النساء. يعزز الخوخ صحة الدماغ نتيجة لمضادات الأكسدة الموجودة في الخوخ، واللي تحارب الإجهاد التأكسدي، وهو ما يساعد على الحماية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر والسيطرة على ضغط الدم. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: كل المطلوب منك،
5: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
6: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
7: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
8: باختياراتي مدمرة حياتي،
7: وكل جديد بالفن والعالم،
9: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
7: وشي من كل شي.
10: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
7: ايه معنا رح بتغير مود،
11: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
7: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من 2 إلى 5 من 7 لـ 9 المساء على الفجيرة FM.

مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث. اليوم بنكمل حديثنا عن أنواع السفن وتوقفنا عند البغلة. البغلة يا جماعة سفينة شراعية كانت عمدة النقل الشراعي في بعض بلدان الخليج قبل أن يحل محلها البوم السفار، وكان هذا الأمر في مطلع القرن العشرين. صنعت في العديد من الموانئ، موانئ الخليج مثل صور ولنجة والجسم والكويت والإمارات، واستخدمت نقل التمور والخيول العربية للهند، كما أنها نقلت الأخشاب من الهند إلى العديد من الموانئ، موانئ الخليج وشط العرب، وتراوحت حمولتها ما بين 120 طن إلى 400 طن، وبلغ طولها إلى 135 قدم. وتتميز البغلة عن غيرها من السفن الشراعية الخليجية بآخرها اللي ياخذ الشكل المربع، وعندها نوافذ خمسة تطل على غرفة الدبوسة. ويتميز آخر البغلة الرقعة بالنقوش الجميلة المحفورة عليها. أما السكان اللي هو مقود السفينة فكانت له رقبة اسطوانية قوية من الخشب تدخل في تجويف أسفل الرقعة وتبرز للأعلى فوق سطح النيم، بحيث أن عجلة القيادة هاي تتحكم فيها. ولقد تشابهت البغلة في هذا الخصوص مع غيرها من السفن التي يطلق عليها القنجة والكوتية. وذكر بعض الكتاب الغربيين أن البغلة والقنجة والكوتية الهندية جميعهم ترجع تصاميمهم إلى نوع من السفن البرتغالية تدعى الكرافيل، ووصلت إلى الهند مع قدوم البرتغاليين، فقلدها صناع السفن الهنود وتطورت وأصبحت البغلة والكوتية. غير أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والاستقصاء قبل التسليم به. أو من البغلة إلى القنجة، يشبه مركب القنجة إلى حد كبير مركب البغلة، ولكن متأثر في تصميمه بالأسلوب الهندي، إذ أنها كبير الشبه بمركب الكوتية الهندية. ولعل أن الفارق الوحيد الواضح يتمثل في النقوش والزخارف في مقدمة السفينة، فهذه الزخارف الموجودة في مقدمة القنجة لها نتوء صغيرة مستديرة حفرت فيها دوائر متحدة لمركز يعلوها عرف ثلاثي الأوراق، وبهذا النتوء حلقة من حديد تحل محل منقار البغبغاء في الكوتية طبعا. ويعد العرف الثلاثي العلامة المميزة للقنجة، ولهذا كان من الميسور جدا تحويل مركب الكوتية إلى قنجة، وذلك بتعديل شكل رأس المقدمة وإضافة حلية منقوشة.

خلفية وممرات، وإن كان أقل زخرفة ونقوش، كما أن عرضها أقل بالقياس إلى طولها. كذلك فإن القنجة قد تزيد بثلاث صورات كما هو الحال.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون ملك الأردن بذكرى عيد الجلوس. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده. برعاية محمد بن سعود، رأس الخيمة تستضيف ملتقى عهد ووعد غدا. سفير الإمارات يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. جامعة الفجير ونافس يحتفيان بخريجي التمريض. شباب دبي للإعلام يطلق برنامج لتنمية قدرات الكفاءات الوطنية. شرطة

0: رابعة من جائزة سرد الذهب حتى 31 من أغسطس. إقليميا ودوليا، الجيش الكويتي دفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية. البحرين إطلاق صافرات الإنذار وتصدي لهجمات إيرانية. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء ضربات على إيران. العراق أمام استحقاق حصرية السلاح والنأي عن الصراعات الإقليمية. روسيا تتحدى الناتو وتجري مناورات موازية ببحر البلطيق. مصر 14 مسلحا في عملية أمنية للجيش الباكستاني بإقليم بلوشستان. في الاقتصاد، وكيل وزارة الصناعة 70% نموا بمساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتوفير آلاف الوظائف النوعية للمواطنين. دبي المالي يحصل على اعتراف هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية كمنصة تداول أجنبية. الفجيرة للموارد الطبيعية تطلق مبادرة لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية. مجموعة ألف مشروع لينار امتداد لرؤية الشارقة في تطوير واجهات بحرية. أسعار النفط ترتفع بنحو 1% متأثرة بتطورات المنطقة وشح المعروض. الذهب يسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعا وانخفاض المعادن النفيسة الأخرى. في الرياضة، إقبال كبير على المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو في أبوظبي. نجوم دبي لكرة السلة يهيمنون على الأرقام الفردية في نهائي الدوري الأدرياتيكي. مذكرة تفاهم بين اتحاد السلة والجامعة الأمريكية لتطوير الكفاءات الوطنية. انطلاق احتفالات العد التنازلي لمونديال 2026 في 3 مدن مضيفة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
8: كل المطلوب منك،
9: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
10: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
11: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
12: اختياراتي مدمرة حياتي،
11: وكل جديد بالفن والعالم،
13: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
11: وشي من كل شي.
14: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
11: ايه معنا رح بتغير مود،
15: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
11: وانت عم تسمع ماجازين
6: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لـ 9 المساء على الفجيرة FM. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
16: فجيرة FM.
17: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي، وكيف الرياضة وياك؟
6: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
18: وجد علماء من جامعة ماكواري الأسترالية أن بروتيناً معروفاً بمساعدة الخلايا يستطيع إصلاح تلف الحمض النووي بشكل طبيعي.

0: مثل اكتشاف نقطة تحول في مكافحة أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر وباركنسون وأمراض الأعصاب الحركية. البروتين PDI كان معروفاً بأنه يساعد على تكوين البروتينات داخل السائل الهلامي للخلية، لكن ميزته الجديدة تكمن في قدرته على دخول نواتها حيث يوجد الحمض النووي وإصلاح التلف فيه. وقالت دكتورة سينا الباحثة في الأعصاب: يتعرض الحمض النووي في خلايا يومياً لآلاف التليفات الصغيرة بسبب الشيخوخة أو التلوث أو أشعة الشمس، ومع التقدم بالعمر تضعف القدرة على الإصلاح وتتراكم الأضرار خاصة في خلايا الدماغ. ويعتبر هذا الأمر خطيراً لأن خلايا الدماغ لا تتجدد مثل باقي خلايا الجسم، فتراكم التلف يؤدي لفقدان الذاكرة والحركة في الأمراض العصبية. واكتشف العلماء أن بروتين PDI يعمل كصمغ يلصق قطع الحمض النووي المكسورة حتى في خلايا الدماغ التي لا تتجدد.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده. عبد الله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية وتطورات الأوضاع الإقليمية. برعاية محمد بن سعود، رأس الخيمة تستضيف ملتقى عهد ووعد غدا. جامعة الفجيرة ونافس يحتفيان بخريجي التمريض. جامعة الإمارات تعزز الابتكار الزراعي ببرنامج لأبحاث النخيل الطلابية. شباب دبي للإعلام يطلق برنامجاً لتنمية قدرات الكفاءات الوطنية. استقبال ترشيحات الدورة الرابعة من جائزة سرد الذهب حتى 31 من أغسطس المقبل. إقليمياً ودولياً، قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. العراق أمام استحقاق حصرية السلاح والنأي عن الصراعات الإقليمية. روسيا تتحدى الناتو وتجري مناورات موازية ببحر البلطيق. الصين تسعى إلى توسيع نطاق استخراج المعادن الاستراتيجية من مياه البحر. إندونيسيا تتطلع إلى الذكاء الاصطناعي لتسرع انتشار شبكات الجيل الخامس. في الاقتصاد، القمة العالمية للحكومات الحوسبة الفائقة تعيد رسم خريطة التنافسية وموازين القوة والنفوذ الاقتصادي عالميا. وكيل وزارة الصناعة 70% نموا بمساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتوفير آلاف الوظائف النوعية للمواطنين. مؤشر إيدلمان للثقة 2026 يكرس ريادة الإمارات في الثقة الصحية والذكاء الاصطناعي. أسعار النفط ترتفع بنحو 1% متأثرة بتطورات المنطقة والشح المعروض. الذهب يسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعا وانخفاض المعادن النفيسة الأخرى. في الملف الرياضي، منصور بن محمد، دبي تواصل إسهامها الفعال في صناعة مستقبل الرياضة العالمية. نجوم دبي لكرة السلة يهيمنون على الأرقام الفردية في نهائي الدوري الأدرياتيكي. الشارق الرياضي للمرأة يختتم موسم التايكواندو بدرع التفوق العام ولقبي الآنسات والسيدات. الأولمبياد الخاص يوقع أكثر من 21 اتفاقية تعاون خلال الألعاب الإماراتية. إقبال كبير على المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو في أبوظبي. منتخب الإمارات للشراع يشارك في بطولة العالم للأوبتيمست بالمغرب. وانطلاق احتفالات العد التنازلي لمونديال 2026 في 3 مدن مضيفة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: في اليوم الأخير من عامي الدراسي الثاني بالمدرسة الثانوية ضربت على وجهي بمضرب بيسبول، بينما كان زميل لي يلوح مضربه بطول ذراعه، انفلت المضرب من يديه وطار نحوي ليصطدم بي ما بين عيني مباشرة. ليس لدي أدنى ذكرى عن لحظة الارتطام. ضرب المضرب وجهي بقوة شديدة إلى درجة إنه سحق أنفي وشوهه، كما تسبب لي في ارتطام أنسجة دماغي الرخوة بقوة بالجزء الداخلي من جمجمتي، وعلى الفور تورم رأسي، وفي جزء من الثانية تهشم أنفي وتعرضت جمجمتي لكسور في مواضع متعددة وتهشم محجر عيني. حين فتحت عيني رأيت أشخاصا يحدقون بي ويهرعون لتقديم يدي المساعدة. نظرت إلى الأسفل ولاحظت بقعة حمراء على ثيابي. خلع زميل لي قميصه وناولني إياه، فاستخدمته في سد تيار الدماء المندفع من أنفي المهشم. كنت مصدوما ومرتبكا ولم أكن أعي مدى خطورة إصابتي. وضع مدرسي ذراعه أسفل كتفي وشرعنا في السير إلى مكتب الممرضة، فعبرنا الملعب ونزلنا تلا ثم دخلنا إلى مبنى المدرسة. هذه بداية كتاب العادات الذرية. هو كتاب يتناول كيفية بناء عادات صغيرة ولكن قوية تؤدي لتغيرات كبيرة في حياتنا. قدم جيم سكلير المؤلف هذا الكتاب ليكون مرشد عملي لكل شخص يسعى لتحقيق النجاح وتحسين حياته الشخصية. يرتكز الكتاب على فكرة بسيطة، أن العادات الصغيرة اللي نمارسها يوميا هي اللي تصنع الفارق الكبير على المدى الطويل في حياتنا. بدأ المؤلف هذا الكتاب بمشاركة قصة شخصية من حياته تعرض لحادث في شبابه أثر عليه بشكل كبير. بعد هذا الحادث بدأ في بناء عادات جديدة صغيرة كطريقة للتعافي والتقدم بحياته. من خلال هذه التجربة تعلم أن التحسينات الصغيرة اليومية هي اللي تساهم بنجاحها المستدام. العادات الصغيرة وأثرها الكبير يمكن ما تبدو بالبداية أنها تغير تغيير كبير، لكن مع مرور الوقت يكون لها تأثيرات كبيرة، وهذا ما يعرف بمفهوم التحسينات الصغيرة. الكاتب يشرح التحسينات اليومية حتى لو كانت بنسبة 1%، ممكن تؤدي لنتائج مذهلة في النهاية. الفكرة هي التقدم البطيء والمستمر أفضل بكثير من السعي وراء نتائج سريعة وغير دائمة. من خلال هذا الكتاب يشرح المؤلف كيف أن البيئة المحيطة تلعب دور كبير في تحديد سلوكنا. البيئة اللي نتواجد فيها هي اللي تدعم العادات اللي نرغب في تبنيها. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب بتحسين عادات الأكل الصحية، من الأفضل أن تملأ ثلاجتك بالأطعمة الصحية، تقلل من وجود الوجبات السريعة أمامك في المنزل. كتاب العادات الذرية هو كتاب يلخص العديد من المفاهيم العلمية والنفسية حول كيفية بناء العادات الجيدة، تغيير العادات السيئة، يقدم خطوات عملية ممكن أننا نحن نطبقها بسهولة في حياتنا. هذا الكتاب يركز على القوة الكبيرة اللي تكمن داخل كل حد فينا، يشجع القارئ على تبني تحسينات يومية صغيرة تؤدي لنتائج كبيرة على المدى الطويل. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب العادات الذرية.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.
1: 92.6

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك،

القوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

على الموعد ولا جيت وش عن لقانا مانع عندي كنك على الموعد خليت يا ويل يلي عاشق الموعد.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة اف ام.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعلى

0: بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
0: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة،
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفأم.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
0: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من الساعة 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM،
2: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: نبض الوطن قلب الوطن انت لنا.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: نحييكم سيداتي وسادتي وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس وزراء أرمينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية. عبد الله بن زايد وزير الخارجية المصري يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية وتطورات الأوضاع الإقليمية. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين والكويت والأردن.
1: الأخبار المحلية.
2: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى معالي نيكول باشنيان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشنيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهم المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما. وناقش سموه مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وأصول السلم الإقليمي وتحقيق السلام المستدام في المنطقة. واستعرض سموه معالي الدكتور بدر عبد العاطي التطورات في قطاع غزة وأهمية تنفيذ كافة استحقاقات خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. وناقش سموه خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية المصري الأوضاع في لبنان مشيرا إلى موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ودعمها لكل

عفوا سيداتي وسادتي، أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس إدارة القضاء في أبوظبي 23 من القضاء وأعضاء النيابة العامة الجدد إذانا من مواسرة مهامهم في دائرة القضاء. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال مراسم أداء اليمين أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله تحرص على مواصلة تطوير المنظومة القضائية والعدلية.

0: أخبار الدولية.
1: أعلنت السلطات الكويت والبحرين والأردن إجراءات أمنية واحترازية عقب تطورات إقليمية، حيث أكدت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية، فيما فعلت البحرين صافرات

0: الانذار ودعت السكان للتوجه إلى أماكن آمنة. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة الأزرق، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء سقوط الحطام. يواجه مشروع المساعدات الدفاعية الأمريكية العراق قيودا من الكونغرس الذي يطالب بحصر السلاح بيد الدولة وضبط نفوذ الفصائل المسلحة. وأشار تقرير أمريكي إلى استمرار الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة داخل العراق وخارجه، ما يزيد الضغوط على بغداد لتفكيكها، فيما تؤكد الحكومة العراقية استمرارها في سياسة حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة رغم التحديات. أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات عسكرية ضد إيران ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية بحسب القيادة المركزية الأمريكية. وأوضح البيان أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادار قرب مضيق هرمز باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة أمريكية. تواصل فرق الإنقاذ في الفلبين البحث عن بين المباني المدمرة في جنوب البلاد بعد زلزال قوي يعد من الأعنف خلال نصف قرن أودى بحياة ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد أكثر من 32,000. وتشير البيانات الرسمية إلى وجود 4 مفقودين فقط، فيما تواصل السلطات عمليات تفقد دقيقة للمباني المتضررة لاحتمال وجود ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: أطلقت مؤسسة الفجيرة الموارد الطبيعية مبادرة بناء القدرات التشاركية لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية في مارة الفجيرة، فيما أكد المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة أن أول برنامج تدريبي ضمن المبادرة يستهدف 50 مشاركا من العاملين في المنشآت التعدينية والمصانع إلى جانب كوادر المؤسسة ووزارة الطاقة والبنية التحتية. وأوضح أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وباعتماد أكاديمي من جامعة الفجيرة ضمن سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة التي يشارك فيها خبراء ومختصون بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها لمواكبة متطلبات القطاع التعديني. أكدت طيران الإمارات استعدادها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت في ألمانيا باستثمار سنوي يتجاوز 100 مليون يورو بانتظار موافقة السلطات الألمانية. وأوضحت أن الخطين الجديدين سيعززان الربط الجوي والتجاري بين ألمانيا ودبي ويدعمان قطاعات السياحة والشحن الجوي، مع توقعات بتوفير مئات الوظائف وتحسين حركة السفر بين القارات. انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة 57 من معرض الشرق الأوسط الساعات والمجوهرات، الحدث الأبرز والأكبر من نوعه في المنطقة والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 10 إلى 14 من يونيو الحالي، بمشاركة 400 عارض يمثلون 19 دولة

0: فرض لاعبون نادي دبي لكرة السلة سيطرتهم على الإحصائيات الفردية لأول جولتين من نهائي دور رابطة الأدرياتيك لكرة السلة أمام بارتيزان الصربي بعدما تصدروا معظم الفئات الإحصائية الصادرة عن الرابطة في السلسلة النهائية. ويلتقي الفريقان اليوم في العاصمة الصربية بلغراد ضمن المباراة الثالثة، علما بأن اللقب يحسم لمصلحة الفريق الذي يحقق 3 انتصارات من 5 مباريات. شهدت الأيام الأخيرة إقبالا كبيرا على التسجيل للمشاركة في بطولة الإمارات الوطنية لجيوسو التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 14 من يونيو الحالي في مبادلة أرينا بأبوظبي، وذلك وسط توقعات بمشاركة تقترب من 1500 لاعب ولاعبة من 85 دولة حول العالم. وأعلنت رابطة أبوظبي محترفي الجيوجيتسو الجهة المنظمة للحدث اكتمال استعداداتها الفنية والتنظيمية لاستضافة البطولة التي تعد إحدى أبرز محطات الموسم الرياضي للجيوجيتسو في الدولة والمنطقة.
1: أخبار الطقس.

0: الطقس صحو للغائم جزئيا احيانا، رياح خفيفه الى معتدله السرعه. بلغت درجه الحراره في الفجيره 38 درجه ونسبه الرطوبه 47%، وفي ديبا بلغت درجه الحراره 40 درجه ونسبة الرطوبة 43%، وفي طوين بلغت درجة الحرارة 43 درجة ونسبة الرطوبة 24%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 42 درجة ونسبة الرطوبة 6%، وفي الفرفار بلغت درجة الحرارة 40 درجة ونسبة الرطوبة 9%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام. شخصيتك في كشت وسوالف على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير والنور والسرور. وفي شخصيتك أيضا موضوع مختلف كالعادة ومميز، وظيفة أيضا مميزة معانا اليوم مستمعينا. طبعا من النعم الجميلة والرائعة اللي أنعم علينا رب العالمين بها هي نعمة الصوت، وهي الوسيلة الأساسية للتواصل والتعبير عن أفكارنا ومشاعرنا. وما يقتصر دور الصوت على النطق بالكلمات فقط، ولكن يحمل دايما الصوت في نبراته وتغيراته الكثير من المعاني اللي قد لا تستطيع أن تقولها بصراحة. فلما يتحدث الإنسان، نبرة صوته وارتفاعها وانخفاضها وحتى صمته أحيانا يمكن أن يعكس مشاعر الحقيقية من فرح، حزن، خوف أو غضب أو غيرها. وأهمية التعبير اليوم عن المشاعر من خلال أصواتنا يؤثر جدا في بناء علاقات مع الآخرين، مع الأشخاص من حولنا، يكون هناك أكثر فهم وعمق في العلاقات. ويؤثر حتى الصوت اليوم على صحتنا النفسية. إيش كثر موضوع الصوت وتعبيرنا عن مشاعرنا من خلال الصوت موضوع جدا جدا مهم. وإدراك اليوم قيمة الصوت واستخدامه بشكل صادق للتعبير عن ذاتنا من الخطوات الأساسية للتواصل الصحي بيننا وبين بعضنا البعض. في هذا الموضوع بالتحديد الصوت وأهميته في التعبير عن المشاعر، رحب وياكم بضيفتي الحبيبة والعزيزة الدكتورة شذى الغزالي، الكاتبة والباحثة في علوم الصوت والتشافي. يا مساء السعادة دكتورة شذى.
2: يا مساء الورد، هلا بإيمان،
1: حياك الله ويانا من جديد.
2: حبيبتي تشرف ياكم.
1: يا مرحبا. يعني ايش كثر موضوع الصوت دكتوره شذى دائما يعني يلفت الانتباه، لان احنا الصوت نستخدمه في كل وقت وبنبرات كثيره وبانفعالات ايضا كثيره، ولكن كيف لنا ان نعبر اليوم باستخدام اصواتنا عن مشاعرنا الداخليه حتى لو ما نطقنا بالكلمات؟
2: شوفي ايمان، الانسان قبل ما يتعلم أنه يتكلم وينطق بالكلمات كان يستخدم صوته كأول وسيلة للتواصل.
1: صحيح.
2: اليوم حتى لو ما قال كلمة واضحة صوته يكشف على طول، هذا النفس اللي يسبق الجملة، الحدة، الليونة، كلها علامات.
1: نعم.
2: يعني لو بعطيك مثال من حياتنا اليومية، لما نسأل حد ايش حالك ممكن يرد عليك يقولك زين بس صوته واطي. صح. وجملته سريعة.
1: صح.
2: هني ما نحتاج نحن أي تفسير إضافي، خلاص الصوت واضح.
1: صحيح.
2: قال اللي ما خلف الصوت.
1: نعم نعم.
2: نفس الشيء لما يكون عندنا، تشوفين احنا كأمهات مثلا لما يكون عندنا بيبي صغير، الصيحة مالت اليوعان غير عن الصيحة مالت بردان غير عن الصيحة مالت خايف.
1: صح.
2: كلها تفرق معانا، والأم
1: سبحان
2: تقدر
1: الله.
2: تفرق. صح.
1: نعم صح صح
2: فعلا.
1: يعني حتى من خلال التليفون احنا مو بلازم نشوف الشخص أمامنا بس مرات حتى من كلمة ألو. يعني أنا لي صديقة مثلا دائما يوم أكلمها لما تسمع صوتي من كلمة ألو تقول لي إيمان أنا عارف اليوم أن أنت مثلا مودك تمام أو فيك شيء أو زعلانة أو غيرها. فش كثر فعلا الصوت يفضح صاحبة دائما.
2: تتأكد هالكلام إيمان. نعم. يتأكد أن الإنسان ينتبه لأكثر من 10 مشاعر فقط من نبرة الصوت قبل حتى ما يفهم الكلام اللي ياسين قال.
1: بالنسبة للتعبير عاد عن المشاعر، يعني فرايج أيضا دكتورة شذى، ليش كثير من الناس يواجهون دائما صعوبة في أنهم يعبرون عن مشاعرهم من خلال صوتهم؟ يعني في ناس دائما تكبت صوتها،

0: تكتم صوتها ما تعبر حتى أحيانا الفرح. يعني الفرح أقل شيء مثلا الإنسان لازم يفرح بطريقة طبيعية وعفوية، لا يكتمون مشاعرهم.
1: شوفي في 95% تقريبا من سلوكياتنا اليومية هي عبارة عن سلوكيات نحن بنيناها من وإحنا صغار في اللاوعي، وكلها ناتجة عن الأحداث اللي صارت، المواقف اللي مرينا فيها وإحنا صغار. ففي بعض الناس يكون مش قادرين هم يعبرون بصوتهم لأن يكون مرتبط الصوت عندهم بخطر أو برفض. وايد ناس يعني تربوا على جملة إن لا تعلي صوتك، لا تبين ضعيف، لا تصيح، خليك قوي، استحي،
0: لا تضحك
1: قدام الكبار، لا تضحك.
0: نعم صح.
1: وبعضهم مر بتجارب أو يمكن انحرجوا فعلا أو انرفضوا فخلوا شي صوتهم كأنه ينحبس في الحنجرة،
0: فبالتالي تصير عادة إنه هو طبيعي إنه ما يرفع صوته أو ما يعبر من خلال صوته بأي مشاعر يعني يشعر فيها.
1: بالضبط، تصير قلت لك 95% قاعد السلوك قاعد يصير بلاوعي منه.
0: نعم.
1: مش هو قاعد يقرر الحين ما أتكلم، لا خلاص بلاوعي هو قاعد يتصرف، مش مدرك إن أثر الماضي عليه إلى الآن مستمر.
0: صحيح نعم. وارجع ودائما أقول دكتورة شذا نرجع لنقطة البداية والطفولة هي دائما تأثر على مسيرة حياتنا كلها. أيضا يعني كتمان المشاعر يؤثر دائما على الإنسان، على صحته، على جودة الصوت نفسه. نحن نبغي نفهم يعني تأثير كتمان المشاعر على جودة الصوت بالتحديد كيف، وصحة الإنسان بشكل عام إن كانت النفسية أو الجسدية.
1: هل السؤال مهم؟ مهم جدا يا إيمان إن كل إنسان يفهم كتمان المشاعر ما يلغيها.
0: نعم.
1: الإنسان اللي يكتم مشاعره ترى الجسم يخزنها، وأول مكان يتأثر مثل ما تفضلتي الحنجرة. الصوت يكون مبحوح، يتقطع، كلامه مش واضح، صوته واطي، هذا أول شيء يبين. بعدها طبعا يبين في الصدر، في التنفس، وباقي أعضاء الجسم.
0: نعم.
1: فمهم حتى أن يدركون أن المشاعر ما بتصير ولا مكان، أنت كتمتها اليوم بس هي بتظل في جسمك وباشر بتطلع كعرق أو كمرض لا قدر الله.
0: نعم نعم. هل هناك جلسات معينة تعالج هذا النوع من المشاكل عند بعض الناس؟
1: نعم، وايد حلو سؤالك. في جلسات هي تعبيرية نستخدم فيها أصوات معينة مثل الآ والأو والإي، بس خلال التمرين مع المدربة ممكن هني صندوق الصوت مثل ما نسميه الحنجرة ينفتح ويبدأ الشخص يكون عنده قدرة أفضل في التعبير. شوفينا حتى ثقته في نفسه تغيرت بعد ما هو تمرن واستخدم صوته بكامل إمكانياته.
0: فبالتالي مع التدريب خطوة بخطوة

0: نفس موضوع التنفس دكتورة شذا، يعني أنا من الناس حقيقة اللي آخر فترة قولي من سنتين تقريبا اكتشفت الفائدة العظيمة في موضوع التنفس العميق في كل شيء، سواء حتى لو في موقف مريت موقف معين أو كنت مثلا متضايجة من شيء، يعني ايش كثر التنفس يغير المود، يغير طريقة التفكير، راحة جسدية عجيبة في موضوع التنفس يعني. فأيضا اليوم نبي نربط العلاقة ما بين التنفس العميق والتحرير الصوتي وتحقيق التوازن العاطفي أيضا.
1: شوفي احنا، انت متى تتكلمين يا إيمان؟ وانت تاخذين شهيق ولا انت تاخذين زفير؟
0: نعم
1: زفير.
0: نعم
1: احنا نتكلم دائما لما احنا نطلع الهواء.
0: صح.
1: ليش؟ لأن الصوت أساسا هو عبارة عن مرور الهواء في الحنجرة واهتزاز الحبال الصوتية. الصوت لما يكون ما في تنفس عميق لأنه أساس له يصير ضيق، يصير فيه توتر. فنحن لما نستخدم التنفس العميق مع الصوت نفعل شيء اسمه العصب الحائر. هذا العصب تقريبا أكبر عصب في الجسم ومسؤول عن تهدئة الجسم بالكامل، كل الوظائف الحيوية اللي هي الجهاز الدموي، الجهاز القلبي، جهاز التنفس، جهاز المناعة، جهاز الهضمي، هذا كلهم يتنشطون لما احنا ناخذ نفس عميق. متخيلة؟
0: صحيح.
1: وفي تمارين بسيطة يعني مثل تمرين الهمهم اللي نزلت عندي في السوشيال ميديا أكثر من مرة، أو حتى أن الواحد بس ياخذ نفس عميق والزفير يخليه طويل، يعني أكثر شيء يقدر أنه يطوله ويطلع معاه صوت،
0: يصير الصوت أكثر مرونة.
1: بالضبط، يصير كأنه تفريغ عاطفي، تجيش مشاعر تظهر، عارفين؟ فوايد يكون سهل وبسيط على الإنسان أنه هو يرجع يتجدر في نفسه.
0: نعم نعم. كيف ممكن يعني الأشخاص اللي ممكن يتوجهون لك كاختصاصية في المجال دكتورة شذا أن يتم تدريب الصوت ويصبح وسيلة للتفريغ العاطفي والتشافي؟ يعني اليوم ما شاء الله في كل أنحاء العالم وكل الدول قاعد نلاحظ انتشار العلاج والتشافي باستخدام الصوت، حدثينا عن هالجانب.
1: شوفي، التشافي بالصوت عندك جزئيتين، جزئية اللي هي استخدام الأدوات وجزئية تفعيل أو تحرير الصوت مثل ما تفضلتي. فجزئية تحرير الصوت هاي تكون one to one، يعني أنا كمدربة مع شخص واحد نسوي التمارين مع بعض، تكون عبارة عن جلسات أسبوعية تقريبا 6 إلى 7 جلسات بحسب الحالة، يتم من خلالها التمارين مع بعض، يتم من خلالها تنفس وكذلك تمرين صوتي وتأمل، وبعدها يكون في نفس الواجب الشخص يمارس كل يوم، يتدرب كل يوم إلى الجلسة اللي وراها، وهكذا نبدأ نبني أساسيات الصوت درجة درجة مع بعض.
0: نعم حلو، يعني من خلال جلسات أنت تحددينها مع كل شخص وحسب حالته.
1: بالضبط.
0: إنزين، أيضا سؤالي لك دكتورة شذا، في حياتنا اليومية كيف نستخدم اليوم أصواتنا بدون وعي في بناء أو هدم العلاقات؟ يعني ممكن شخص يسمعني يقول الصوت يأثر في العلاقات؟ هي يأثر أكيد
1: جداً
0: أنا
1: جداً
0: أكيد أنا لو كلمتك بنبرة مو بحلوة أكيد بتزعل مني، أكيد لو صار بيني وبينك موقف وأنا حاولت أحتوي الموقف وأعبر بصوت هادئ أكيد أنت أيضا ردة فعلك راح تكون مختلفة. فنبغي نوضح هذه الفكرة جدا مهمة للمستمعين دكتورة.
1: فعلا نحن نبني علاقاتنا بنبرتنا قبل منطوقنا، يعني الكلمات اللي نقولها يمكن ما تأثر، أو مش يمكن أكيد ما تأثر بحجم أثر الصوت. فأنا إذا تكلمت اليوم بصوت هادي وقلت كلمة مثلا أنا آسفة، غير أنا لما أنا أتكلم أقول أنا آسفة وأنا أصرخ مثلا،
0: عرفتي؟
1: فصوت النبرة وايد تفرق، يعني ممكن حد يقول أنا آسف بس هو فعليا ما يعني أنه آسف، يعني صوت نبرته تقول لا أنا مش آسف.
0: سبحان الله. صحيح.
1: نفس الشيء الكلمات الحلوة، يعني حتى لما مثلا تسألين حد مثلا أقول لك شبيك إيمان، غير عن لما أنا أقول لك شبيك إيمان، عرفتي؟
0: صح. هني هني جاي أتفاهم وهذه جاية أختلف معك أتضارب.
1: نعم. قلت 85% من الخلافات ما تبدأ بالكلمة، تبدأ بالنبرة.
0: يا الله صوتكم يا جماعة، نبراتكم هدوها.
1: اي والله بنصحهم
0: الحين
1: عن الصوت.
0: نعم يعني أيضا النبرة تظهر دكتورة شذا خلفية الإنسان الثقافية، مستواه التعليمي، وحتى حالته المزاجية في اللحظة نفسها. في ناس بس شو رأيك في الناس اللي عندهم كنترول ما شاء الله؟ يعني في ناس ما شاء الله ما يبينون أبدا مشاعرهم، الصوت يكون عكس ما بالداخل تماما، شو رأيك فيهم؟ هالنوع من الأشخاص.
1: هذه ممكن فعلا بالتدريب الشخص يصير عنده

0: تحكم أكثر بنبرة صوته، يكون نعم. عنده القدرة أنه يكون ثابت حتى في مواقف مثلاً في الأزمات تلاقينا لا متماسك تبارك الرحمن. فهذا يكون شخص أوردي متدرب وعارف يسوي كنترول، بس مش كل حد يكون متدرب. فهذا هو الكليك أو الدفرنس اللي بين الشخص اللي مشتغل على صوته والشخص اللي لا مخلي صوته كيف ما يطلع يطلع.
1: صحيح. أيضا من الأمور اللي تلفت انتباهي في موضوع الصوت، أحيانا الصمت بين الكلمات دكتورة شذا يكون أبلغ من الكلمات نفسها، ويعكس تردد أو يمكن مشاعر يصعب التعبير عنها. في ناس ما تعرف تعبر، فأحيانا بين كلامها تلاقي فيه كثير من الصمت من السكوت. إيش كثر يأثر أيضا يعني هذا النوع من النبرة أو هذا النوع من السلوك أو الأسلوب في الحديث مع الآخرين؟
0: أشوف والله وايد حلو سؤالك إيمان. شوفي الصمت أداة وفن، اللي يعرف يستخدمها متى وكيف وايد تأثر في الشخص المقابل. يعني مثلا بقول لك إحنا حين في اجتماع بنتكلم مع بعض وكل حد يتكلم وكل حد يده بدروه، تلاقين واحد ساكت يمكن آخر الاجتماع بيقول لك كلمتين، بس بيقول كلمتين تغير يمكن رأي كل اللي موجودين.
1: ليش؟
0: لأن في الصمت يكون في نفس الرفلكشن، يكون في مراجعة، يكون في تحليل، يكون في تدقيق تركيز، فيكون هني الصمت أداة إيجابية. في طبعا الصمت اللي هو نستخدمه عشان نراجع أنفسنا، نشوف مشاعرنا لما نكون مثلا نمر في مرحلة معينة من حياتنا، عندنا تحديات أو ضغوطات. حلو الشخص يمارس هذا الصمت أساس يشوف شو جودة أفكاره، شو جودة مشاعره، كيف هو جالس يخطط، وين رايح، بس يكون عنده تصور أوضح لحياته. الصمت هي أداة جدا مهمة،
1: جميلة جدا،
0: وناس يغفلون عنها.
1: صح.
0: بقولش عن شيء أنا أسويه بشكل يومي.
1: نعم.
0: اللي هو في الساعة دقيقة، كل ساعة بس وقفوا عمركم دقيقة، شوفوا إحنا كيف أفكارنا اليوم، شو قاعد أفكر، شو شعوري، جسمي شخباره، تذي بس يعني يسوي رفلكشن شوية.
1: صحيح.
0: هاي الدقيقة ترى تفرق في الساعة كاملة أو في اليوم كامل.
1: صح، رفرش مع أنفسنا. نعم. ما أدري أيضا يعني ألاحظ من خلال طبعا المواقف اللي نمر فيها، أحيانا نشوف أشخاص دكتورة شذا ما شاء الله شخصية وهيبة ومركز، ولكن لما يبدأ يتكلم تحسي نبرته غير ثابتة، صوته غير واضح، متوتر، كلماته متقطعة وغير مستقرة. فحتى ممكن الناس تنظر له بنظرة، بس لما يبدأ يتكلم ويظهر عليه هذا التوتر تبدأ تختلف النظرة. فكيف مثل هؤلاء الأشخاص يعني أحيانا يكون غصبا عنهم، كيف يتخلصون من هذا التوتر؟

0: ما حضر نفسه، ما جهز نفسه لهذا الموقف اللي هو فيه. يعني هو مثلا رايح لعرض تقديمي، ممكن يكون أول مرة يوقف قدام قادة مثلا، أو صح. أول مرة يوقف على الستيج، ففي رهبة. ولكن في طرق مثل التنفس، تمارين الصوت اللي نسويها قبل لا نطلع على الستيج، قبل لا أنت تعرض على الناس. فهاي التمارين ممكن تأخذ منها دقيقتين ثلاثة، ولكن راح تهدي عند الجهاز العصبي وتسمح له أنه يكون متجذر. هذه إحدى الأشياء اللي نتعلمها في مهارات التواصل والاتصال، أن أنت كيف تتجذر قبل تطلع قدام الجمهور. بعض التمارين التنفس والصوت، غير طبعا الأشياء الأخرى اللي هي لما تكون في عروض تقليمية، يعني ما بنتطرق لها الحين، ولكن هي بعد تساعد أن الشخص أن يكون أكثر ثقة في الكلام اللي هو يعني يقوله.
1: يعني يحتاج تدريب بمعنى أصح؟
0: نعم،
1: دكتورة شذا،
0: تدريب أو حتى يأخذ له كم تمرين يسويهم قبل لا يطلع يتكلم. نعم. هاي التمارين سهلة يعني. يعني الحين اليوم قبل أطلع وياك المقابلة سويت لي كم تمرين.
1: نعم نعم، فأكيد كل هالأمور تأثر أكيد في الصوت. نعم. أيضا، وفي نبرة صوتنا أمام الآخرين. نعم أيضا دكتورة شذا، اليوم أكيد نبرة الرجل تختلف عن نبرة صوت المرأة، شو الفروقات اللي بينهم في التعبير أيضا عن المشاعر مثل العاطفة مثلا؟
0: حلو السؤال إيمان. شوفي، بيولوجيا إذا بتشوفين مثلا حجم الحنجرة، حجم الفم، هاي كلها تفرق بين الرجل والمرأة. ولكن صوت الرجل تلاقينا دائما أعمق، يوصل الشعور بالأمان، أو ممكن إذا كان عالي يوصل الشعور بالتهديد. ومن حيث الترددات فهو يعني الرينج ماله يكون أقل عن ترددات صوت المرأة. صوت المرأة تلاقينا واسع، يوصل احتواء، يوصل حب. أما إذا كانت تتكلم بسرعة بسرعة ممكن توصل توتر. وأكيد الحبال الصوتية عند الرجل غير عن المرأة، هي أطول وأسمك، عشان تي لما تهتز تكون أبطأ، فالتردد يكون أقل والصوت يكون أعمق.
1: صحيح.
0: بس في دراسة أثبتوا أن المخ يفسر صوت المرأة أسرع من الرجل بنسبة 30%.
1: نعم.
0: عشان ذبذباتها المرتفعة، هي توصل المشاعر أسرع من صوت الرجل، عشان تيك الدعايات بتحصل أغلبها دعايات شو؟ سيدة.
1: نعم.
0: اللي يتكلمون الصوت.
1: صحيح.
0: لكن التعبير نفسه كتعبير هذا يعتمد على الثقافة، يعتمد على التربية أكثر من أنه ذكر وأنثى.
1: صحيح. والله مهما قوت الأحبال الصوتية أو ارتخت، أنا أشوف دائما دكتورة شذا أن نبرة الصوت لها عامل كبير جدا. يعني ممكن مشكلة كاملة خلاف في أسرة في عمل يحل فقط بنبرة الصوت، شو رأيك؟
0: فعلا معاك 100%.
1: نعم. أيضا يعني حابة نوصل رسالة للأمهات للآباء، أن حلو أن يكون سلوك أيضا الأب والأم في المنزل، وهذا اللي إحنا نسعى له دائما، إحنا نبني الأجيال بطريقة صحيحة للأطفال. يعني دائما الطفل أو الطفلة اللي تشوف مثلا الأم في البيت تصرخ أكيد مع الوقت تشوفين الطفل دائما صوته عالي، دائما يصرخ. فأهمية أيضا أن نزرع هذه الثقافة في أبنائنا من الصغر، أن خلي أن قصر صوتك، خلي صوتك مثلا هادئ، مثلا ما يحتاج هالموقف ان انت تصرخ. فكيف ممكن نزرع هذه الثقافه ايضا في ابنائنا من الصغر؟
0: شوفي، الابناء يعني نفس الاسفنجه، يمتصون كل شيء، ودائما يعني اسهل طريقه ان احنا نكون قدوه لهم.
1: صحيح.
0: فنحن يكون عندنا القدره ان احنا نتحكم باصواتنا، نعرف متى يعلم متى يوطى. في فعلا نفس ما قلتي، في مواقف كثيره ما تستحق كل هذا الصراخ وكل هذا التوتر، لأن الطفل إذا عاش في بيئة فيها توتر صوتي، أنا أتكلم صراخ وزعيق طول الوقت، الجهاز العصبي عنده يكون مستنفر طول الوقت، يعني شيء خايف مش عارف من وين بتيجي الضربة، لأن عند الجهاز العصبي مستنفر.
1: نعم.
0: فمهم أن احنا بداية نتبنى هذه السلوكيات، أن نتعلم كيف نتحكم بصوتنا، متى يعلى متى يوطى. يعني أنا فاهمة أن في أحيانا ممكن فعلا تحتاجين تكون صارمة حازمة، فالصوت الصارم الحازم مو صوتي صارخ يزعج، يعني في فرق يعني شعره يمكن بينهم.
1: صحيح.
0: أنا ما أقول وطوا صوتكم خلاص تكونوا ناعمين وسفت طول الوقت، لا
1: أكيد
0: في وقت. صح. أنا أكون حازم، أكون صارم
1: حسب الموقف،
0: صوتي يمكن يكون أحد بالضبط. نعم. بس ما يوصل لدرجة الصراخ اللي يخوف الطفل ويستثير عنده الجهاز العصبي.
1: صحيح، جميل. ممكن أحيانا كلمة واحدة بنفس المعنى بسبب النبرة يختلف معناها. معاي
0: نفس الأسف والأسف اللي قلت لك إياها من ساعة.

0: صحيح صحيح، حتى كلمة مرحبا ممكن تدخل في مكالمة تقولها بابتسامة وتجي تكون لطيفة لما تقولها بطريقة يعني فيها نوع مثلا من شوي النظرة أو معاها نظرة أو بطريقة شوي حدة، فاللي قدامي يفهم أني هذا ما له خلق اليوم. صحيح. نعم زين، شو نصيحتك أيضا في نهاية هذا الحوار دكتورة شذا عن أهمية اليوم الصوت وأهمية تعبيرنا عن مشاعرنا باستخدام أصواتنا في المواقف المختلفة في الحياة؟
1: والله بنصح الكل أنه يبدأ يراقب الصوت، يعني كل إنسان مهم أنه يبدأ يراقب صوته، بس ما يراقب كلماته، كلمات صح تجرح بس الصوت بعد يجرح. بنصحهم يتنفسون، تنفسوا قبل تتكلمون، لأن النبرة تسبق المعنى دائما. نعم. ودربوا أنفسكم أن الصوت يكون وسيلة أن أنتم تعبرون، مش وسيلة دائما تدافعون عن أنفسكم أو تهاجمون.
0: صحيح.
1: الصوت هذا أداة من رب العالمين عشان نحن نوصل رسالة ونوصل شعور، فمهم نحن ندربه ونعرف كيف نستخدمه، متى وليش ومتى نصمت. ترى الصمت جدا مهم.
0: صح.
1: كثر ما الصوت مهم، الصمت بعد مهم لبناء العلاقات، لتحسين العلاقات، حتى لزيادة الثقة، لزيادة جودة الأفكار اللي تنطرح. فمهم نوازن بين متى نستخدم صوتنا ومتى نسمعه.
0: جميل جميل دكتورة شذا، نورتيني اليوم، سعيدة جدا بالحوار وياك
1: والمعلومات الجميلة. دائما يعني دائما الحوار معك شيء يخلص بسرعة.
0: يعطيك العافية وكل الشكر لك، ومزيد من النجاح والتألق والتوفيق دائما يا رب العالمين
1: بإذن الله، وياك إيمان، واسمعك دائما بخير
0: إن شاء الله يا رب. كانت معانا طبعا دكتورة شذا الغزالي، الكاتبة والباحثة في علوم الصوت والتشافي. يعطيك ألف عافية.
2: شخصيتك في كشت وسوالف على الفجيرة اف ام، مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام،
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: كل المطلوب منك
5: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
6: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
7: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني،
8: اختياراتي مدمره حياتي،
7: وكل جديد قبل

0: استنوا العالم.
1: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور.
0: وشي من كل شي.
2: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
3: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنس من الاثنين الين الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة.
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: الثانية تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس وزراء أرمينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية. عبدالله بن زايد وزير الخارجية المصرية يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية وتطورات الأوضاع الإقليمية. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين والكويت والأردن. هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تنظم دورة إدارة وتنظيم الفعاليات في فندق البحر بالفجيرة. الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ إيرانية فوق الأزرق. الكونغرس يضعن في شرعية سلطة بورسودان. الكوليرا تفتك بشمال شرق نيجيريا وأكثر من 7000 إصابة. وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخجون عن 83 عاما. الفجيرة للموارد الطبيعية تطلق مبادرة بناء القدرات. جامعة الفجيرة ونافس يحتفيان بخريجي التمريض. فتح باب التسجيل بالدورة الثالثة لبرنامج استشعار المستقبل. الفجيرة للفنون القتالية يحصد درع التفوق العام للتايكوندو للمرة 8 تواليا. 300 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة بالفجيرة. دولي السيارات يسلط الضوء على ملفات السلامة المرورية والتنقل المستدام مع كبار مسؤولي التشيك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
0: مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.

0: المركز.
1: تارجت دستروي.
2: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
3: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 ل 4 العصر على الفجيرة FM.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومستمعينا الكرام، ونرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ونمتد وياكم من الساعة 2:15 عصرا، ساعتين مليئة بالأخبار الإيجابية، علوم البلاد، دراسات وإحصائيات، ولقاءات مميزة مع ضيوف مميزين. نذكركم مستمعينا متابعينا أرقام التواصل ويانا على 655-55-16، وأيضا رقم الواتساب على 0922-315-15. اليوم إن شاء الله راح أكون وياكم من نور مبارك، ويرافقني زميلي حمود محمد وعبد العال حيدوكي باختيارات المتميزة. لكن قبل نبدأ مشوارنا الجميل، خلنا نطلع فاصل قصير، بعدها منعود لكم، خلكم يعني

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نهيان رئيس الدولة حفظه الله فريق هجن الرئاسة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وطلع سموه خلال استقباله الفريق يرافقهم معالي الشيخ

وافقتها هجن الرئاسة خلال مشاركتها في مهرجانات ومنافسات موسم عام 2025-2026 في ميادين سباقات الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منها سيوف وهو مهرجان الملك عبد العزيز ومهرجان الاتحاد العماني ومهرجان البشار في سلطنة عمان وبطولة الكويت الدولية لسباقات الهجن وختامي المرموم وختامي الشحانية. وهنأ سموه الفريق بما حققه من إنجازات خلال المرحلة الماضية مشيدا بالجهود التي أسهمت في الارتقاء بمستوى هجن الرئاسة وتعزيز حضورها في ميادين المنافسات، مشيرا سموه إلى أن الرياضات التراثية تمثل عنصرا أصيلا من روافد الموروث الثقافي والتراثي الإماراتي وتجسد ارتباط المجتمع بقيمه وتقاليده العريقة، وأكد على مواصلة أهمية هذا الموروث الوطني والمحافظة عليه بما يضمن استمراره وانتقاله إلى الأجيال المقبلة. ومن جانبهم عرب الوفد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم المتواصل التي تحظى به سباقات الهجن في الدولة ورياضة التراثية عامة، والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز حضور هجن الرئاسة في المنافسات المحلية والخارجية.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي 23 من القضاء وأعضاء النيابة العامة الجدد إذانا بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال مراسم أداء اليمين أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تحرص على مواصلة تطوير المنظومة القضائية والعدلية وما يعزز سيادة القانون ويرسخ العدالة الناجزة ويسهم في دعم التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي وترسيخ بنيتها التشريعية والقضائية المتكاملة الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة. وأيضا دعا سموه القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد للإسهام الفاعل في ترسيخ مبادئ العدالة وصون سيادة القانون والعمل على تسريع إجراءات الفصل في القضايا والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات وتقديم خدمات قضائية متميزة تتسم بالكفاءة والدقة والسرعة. وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس أن 23 قاضيا وعضو نيابة ينضمون إلى المنظومة القضائية في أبوظبي في خطوة تعكس عن استمرار الاستثمار في الكفاءات وتعزيز منظومة عدلية تواكب أفضل المعايير العالمية. نؤمن بأن العدالة السريعة والفعالة المدعومة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي هي ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون ودعم تنافسية أبوظبي عالميا، ومن جانبهم

وتحمل مسؤولية رسالة العدالة بكل نزاهة وإخلاص، وبذل أقصى الجهود لتطبيق القانون وترسيخ قيم الحق والعدالة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة. وحضر مراسم أداء اليمين القانونية معالي المستشار يوسف سعيد العبري رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: أكدت الدكتورة ميثا بنت سالم الشامسي وزير الدولة أن دعم سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكن المرأة الإماراتية من المشاركة بنجاح في قطاعات استراتيجية كالطاقة المتجددة والصناعة والزراعة وريادة الأعمال، مع توفير برامج لتعزيز وجودهن في المناصب القيادية الفنية وعزز تواجدها في مجالات تخصصية متقدمة مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والفضاء، بحيث أصبحت المرأة شريكاً قيادياً أساسياً فيها، وهي قطاعات تمثل محركات أساسية للاقتصاد الوطني. جاء ذلك في كلمة ألقتها الدكتورة الشامسي في الدورة 36 من القمة العالمية للمرأة اللي انطلقت في إسطنبول في الجمهورية التركية تحت شعار المرأة بناء الجسور نحو غد أقوى، واستعرضت فيها جهود سمو أم الإمارات في تطوير الفكر الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن العلم والتطور التكنولوجي واستثمار الفرص والإدارة المستدامة للموارد عوامل تهتم سموها في وضعها ضمن خطط تنفيذية وبادرات رائدة من شأنها تعزيز مكانة المرأة اقتصادياً. وأوضحت أيضا معالي ميثا الشامسي أن رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تشمل جميع المبادرات، ومنها المبادرات الإنسانية والتي تتضمن برامج تنموية مستدامة تتيح للمرأة تطوير مهاراتها وخبراتها الاقتصادية، تجعلها أيضا شريكة في البناء والاستدامة وقادرة على تعزيز مكانتها اقتصاديا واجتماعيا. وألقت أيضا معاليها الضوء على نماذج من هذه البرامج الهادفة للارتقاء بمشاركة المرأة اقتصاديا سواء في داخل دولة الإمارات أو من خلال جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات في الأعمال الإنسانية. وركزت القمة هذا العام الضوء على توسيع الفرص الاقتصادية للمرأة وتعزيز التحالفات التجارية عبر الحدود ورفع مكانة القيادة النسائية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية. وشارك في القمة عدد من ممثلي الحكومات وممثلات لهيئات وشركات ورواد أعمال ومنظمات حكومية وغير حكومية، إلى جانب مشاركة أكثر من 600 شخصية من 45 دولة.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
4: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
5: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
6: كل المطلوب منك
7: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
8: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
9: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
10: اختياراتي مدمره حياتي
9: وكل جديد بالفن والعالم.
11: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
9: وشي من كل شيء.
12: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
9: ايه معنا رح بتغير مود.
13: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
9: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنس من الاثنين الين الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: مستمرين وياكم في مستمعينا ومتابعينا في أخبارنا وتفاصيلها، لكن خلونا نطلع فاصل قصير بعد ما نعود لكم. خلكم ويانا يعني.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الثالثة، أهلا بحضراتكم.

رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس وزراء أرمينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية. عبد الله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية وتطورات الأوضاع الإقليمية. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين والكويت والأردن. هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تنظم دورة إدارة وتنظيم الفعاليات في فندق البحر بالفجيرة. أقليميا ودوليا الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ إيرانية فوق الأزرق. الكونغرس يطعن في شرعية سلطة بورت سودان. الكوليرا تفتك بشمال شرق نيجيريا، أكثر من 7000 إصابة. وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخيون عن 83 عاما. في الاقتصاد، الفجيرة للموارد الطبيعية تطلق مبادرة بناء القدرات. جامعة الفجيرة ونافس يحتفيان بخريجي التمريض. فتح باب التسجيل بالدورة الثالثة لبرنامج استشعار المستقبل. وفي الرياضة

0: أكون معنا رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله من جديد ومستمعينا متواصلين وياكم في أخبارنا لليوم. وعقدت اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل اجتماعها الرابع برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة الدكتور عبد الرحمن العرور، مشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث استعرضت اللجنة مستجدات أعمال مجموعات العمل المنبثقة عنها وما حققتها من تقدم في تطوير المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز جاهزية الخريجين لمهارات ووظائف المستقبل. وأكد الدكتور عبد الرحمن العور في بيان صحفي أمس أن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل تقدم نموذجا وطنيا متقدما للشراكة والتعاون البناء بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، حيث تعمل كل عناصر المنظومة على تطوير منظومة التعليم العالي حيث تكون أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة. وقال أيضا نجحت مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة الاستشارية في تحويل حوارات ونقاشات وتوصيات إلى مبادرات ومشاريع عملية تستند إلى البيانات والشراكات النوعية وترتبط بشكل وثيق باحتياجات الطلبة والجامعات واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال التركيز على تطوير المسارات الأكاديمية ودعم جهود التدريب العملي والتوظيف المنهجي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة التعلم المستمر بما يدعم جاهزية الخريجين ويعزز مساهماتهم في تحقيق الأولويات الوطنية، بالإضافة إلى تطوير مهارات أعضاء الهيئة التدريسية بما يواكب تطلعات ومتطلبات سوق العمل.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله من جديد. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس عن إطلاق التشغيل التجريبي لموانئ نواتم محطة سفاجة في مصر استعدادا لتشغيل الكامل المحطة في وقت لاحق من العام الجاري. وذكرت المجموعة في بيان أن وزير النقل المصري كامل الوزير والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي جمعة الشامسي قام بجولة تفقدية في موقع المحطة الجديدة المتعدد الأغراض في ميناء سفاجة. ويجري تنفيذ مشروع موانئ نواتم محطة سفاجة بموجب اتفاقية امتياز ممتدة لـ30 عام تم إبرامها عام 2023 مع هيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض. ويتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تبلغ 810 آلاف متر مربع، وستضم جدار رصيف بطول يصل إلى 1000 متر، وستكون قادرة على مناولة 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية علاوة على 50 ألف مركبة. وقال وزير النقل المصري كامل الوزير أن نشيد بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجال الموانئ البحرية في البحر الأحمر وفي مجالات متعددة ضمن أنشطة النقل البحري. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي تعد مصر أحدى أهم الأسواق الدولية للمجموعة وبوابة تجارية رئيسية على طول الشبكة العالمية للمجموعة التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

0: فاصل ستة والهو شرقي آخر الأخبار على الفجيرة اف ام
1: نشرة الرابعة. أهلا بحضراتكم. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده. منصور بن زايد يؤكد تطوير المنظومة القضائية يرسخ العدالة الناجزة. والفجيرة للموارد الطبيعية تطلق مبادرة بناء القدرات.
0: الأخبار المحلية.

أهلا بحضراتكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة إغاثية جوية ثانية إلى أوغندا دعما للاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. شملت الشحنة نحو 60 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية المقدمة من منظمات أممية في إطار تعاون دولي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز سرعة وفعالية الاستجابة واحتواء الفيروس. أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي 23 من القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد إذانا بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال مراسم أداء اليمين، أكد أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تحرص على مواصلة تطوير المنظومة القضائية والعدلية. وجه صاحب

0: المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعادة تأهيل الموقع الأثري في شاطئ اللؤلؤية بمدينة خورفكان وتطويره عبر إنشاء سوق تراثي جديد يطل على الشاطئ بتكلفة 8 ملايين درهم خلال 6 أشهر. كما شملت التوجيهات إيجاد مسار بديل للشاحنات في مدينة الذيد يمنع مرورها وسط المدينة، إضافة إلى نقل مقار الدوائر الحكومية إلى مبان جديدة ذات طابع معماري مميز بهدف تطوير البنية الحضرية وتحسين المشهد العمراني. شهد صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة 35 من طلاب جامعة عجمان دفعة فخورين بالإمارات، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة. تنظم إمارة رأس الخيمة غدا الخميس ملتقى عهد ووعد بالمركز الثقافي في رأس الخيمة برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وذلك في إطار دعم مبادرة عهد ووعد الوطنية والمجتمعية التي أطلقها عدد كبير من فئات المجتمع الإماراتي لتجسد أسمى معاني الامتنان والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، أعلنت السلطات في الكويت والبحرين والأردن إجراءات أمنية واحترازية عقب تطورات أقليمية، حيث أكدت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية، فيما فعلت البحرين صافرات الإنذار ودعت السكان إلى التوجه لأماكن آمنة. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة الأزرق، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء سقوط الحطام. يواجه مشروع المساعدات الدفاعية الأمريكية للعراق قيودا من الكونغرس الذي يطالب بحصر السلاح بيد الدولة وضبط نفوذ الفصائل المسلحة. وأشار تقرير أمريكي إلى استمرار الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة داخل العراق وخارجه، ما يزيد الضغوط على بغداد لتفكيكها، فيما تؤكد الحكومة العراقية استمرارها في سياسة حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة رغم التحديات. أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات عسكرية ضد إيران ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية بحسب القيادة المركزية الأمريكية. وأوضح البيان أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة أمريكية. أجرت البحرية الروسية مناورات في بحر البلطيق شملت تدريبات على إطلاق صواريخ وهجمات صاروخية بالتزامن مع مناورات واسعة يجريها حلف الناتو في المنطقة بمشاركة نحو 6000 عسكري سياسيا. وقال الكرملين إن الاتحاد الأوروبي غير مؤهل حاليا للوساطة في ملف أوكرانيا مع استمرار الاتهامات المتبادلة حول الحرب. كما أكدت موسكو أن أسلحتها النووية التكتيكية لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة، معتبرة أن إدراجها في مفاوضات نزع السلاح غير عملي في الوقت الراهن. أعلن الجيش الباكستاني مقتل جندي و14 مسلحا خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان بعد رصد مخطط لاستهداف مركز شرطة وعدد من المصارف. وأسفرت العملية عن تدمير 4 مركبات للمسلحين وتفكيك عبوات ناسفة بدائية الصنع.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة بناء القدرات التشاركية لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية في إمارة الفجيرة، فيما أكد المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة أن أول برنامج تدريبي ضمن المبادرة يستهدف 50 مشاركا من العاملين في المنشآت التعدينية والمصانع إلى جانب كوادر المؤسسة ووزارة الطاقة والبنية التحتية. وأوضح أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وباعتماد أكاديمي من جامعة الفجيرة ضمن سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة التي يشارك فيها خبراء ومختصون بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها لمواكبة متطلبات القطاع التعديني.

0: إلى أسعار الذهب، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى لها في 11 أسبوعاً، متأثرة بارتفاع الدولار وأسعار النفط وزيادة المخاوف من التضخم ورفع الفائدة. كما انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.5% والبلاتين بنسبة 2.8% والبلاديوم بنسبة 0.8% وسط ضغوط واسعة على المعادن النفيسة.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، شهدت الأيام الأخيرة إقبالا كبيرا على التسجيل المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية للجاجيتسو التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 14 من يونيو الحالي في مبادلة أرينا بأبوظبي، وسط توقعات بمشاركة تقترب من 1500 لاعب ولاعبة من 85 دولة حول العالم. وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجاجيتسو الجهة المنظمة للحدث اكتمال استعداداتها الفنية والتنظيمية لاستضافة البطولة التي تعد إحدى أبرز محطات الموسم الرياضي للجاجيتسو في الدولة والمنطقة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إضافة فنانين جدد إلى سلسلة حفلات العد التنازلي لكأس العالم 2026 والتي تقام اليوم 10 يونيو في تورونتو ومكسيكو سيتي ولوس أنجلوس. وتشمل الفعاليات عروضا فنية عالمية بالتعاون مع مؤسسة غرامي بمشاركة أسماء موسيقية جديدة، إذانا ببدء العد التنازلي للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحون إلى غائم جزئي أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. أيضا الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 20، تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 39 درجة مئوية، نسبة الرطوبة أيضا 39 درجة مئوية، وفي دبا 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 33%، وفي مسافي 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 26%. نهاية النشرة لهذه الساعة. دائما شكرا جزيلا لمتابعتكم. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: ومتى تقاس الدول في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الخامسة، اهلا بحضراتكم. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس وزراء أرمينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين والكويت والأردن. هيئة الفجيرة للثقافة والأعلام تنظم دورة إدارة وتنظيم الفعاليات في فندق البحر بالفجيرة. إقليميا ودوليا، الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ إيرانية فوق الأزرق.

0: الكوليرا تفتك بشمال شرق نيجيريا وأكثر من 7000 إصابة. في الاقتصاد، الفجيرة للموارد الطبيعية تطلق مبادرة بناء القدرات. فتح باب التسجيل بالدورة الثالثة لبرنامج استشعار المستقبل. في الرياضة، الفجيرة للفنون القتالية يحصد درع التفوق العام للتايكواندو للمرة الثامنة توالياً. و300 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة بالفجيرة. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمال النكل، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة FM.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

يسعدني مساكم متابعينا الكرام وين ما كنتوا تتابعونا على إذاعة الفجيرة وعلى ترددها 92.6. يا مرحبا بكم، بدينا مشوارنا وياكم، ما عليكم إلا تثبتون الموجة وتربطون حزام الأمان وتجيبون مشروبكم المفضل من شاي أو قهوة وترسلونا إياها عن طريق الواتساب على 0922-3-1515. واليوم الحلقة أو رعاية الحلقة بتكون أو حلقتي برعاية التركيش كوفي اليوم، يعني صراحة أنا دائما مع الأمريكانو بس هالمرة قلت خليني أغير شويتين وأشرب تركيش وأشوف أصحاب المزاج كيف مزاجهم يعني يصير فنان من بعد التركيش كوفي. فخبرونا شو مشروبكم المفضل وارسلونا يا إذا قاعد تشربوه حاليا عن طريق الواتساب. أخبار كثيرة، وعلى فكرة تحديث الجديد بينزل، لكن في تركاية بسيطة راح أخبركم عن هذه التركاية وتحديدا سيري AI بهواتف الأبل، بتنزل على كل الأجهزة ولا لا؟ نحن صابرين لهذا الشيء، بس هل هذا الشيء بيصير ولا لا؟ تركب مع سيل الجاسمي، اسمع.

0: هايتك في وياك عالدرب.
1: شوف بصراحة بصراحة بصراحة أنا أجيب لكم أخبار حلوة. هي طبعا حارة مثل الخبز اللبناني اللي طالع من الفرن قبل شوي. فهذه الأخبار لازم أنت تسمعها علشان في تفصيلة صغيرة نحن ما كنا حاطين بالنا عليها. لأننا ما قالوا بينزل التحديث الجديد اللي هو iOS 27 الجديد اللي بينزل وبيكون فيه سيري AI مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فنحن استأنسنا قلنا وأخيرا وأخيرا الذكاء الاصطناعي بده يكون موجود. لكن وين السالفة؟ ما بخبرونا هالتفصيل الحين بخبركم عليها. قالوا الاي اي ما راح يدعم, يعني هو بينزل 27 من ايفون 11 فما فوق, لكن السيري اي اي ما راح تبدا الا من الايفون 15 برو. ليش؟ البرو بعدها البرو ماكس بعدها 16 العادي فما فوق, لان شريحتها اي 17 وبتكون 8 جيجا بايت للرام. فيقول لك 8 جيجا بايت للرام فما فوق عادي بتدعم شريحه الاي AI, أمورها كلها تمام التمام. أما الأجهزة الجديدة اللي هي 17 برو والإير وهذه بتدعم السيري AI بس بالكامل. زين ما ذاك بيدعم السيري AI؟ لا, قالوا الايفون 15 برو فما فوق بيدعم لانه 8 جيجا فبيدعمه بشكل خلينا نقول نص المواصفات بتاخذوها من الاي اي سيري اي اي, لكن الفل مواصفات بيكون بهواتف 17 لان معالجها بيكون 12 جيجا بايت رام. فلهذا السبب اذا كان عندك 17 فبتنزل كل مواصفات الاي اي عندك من

يعني تحديدا اللي هو سيري اي اي, لكن النسخ اللي اقل فبتكون نص هذه التفاصيل لان 8 جيجا بايت فما راح يقدر يدعمه بطريقه قويه. لهذا السبب فيقول لك انه لازم يكون المعالج فيه جدا قوي. هذه اخبارنا وهذه التفاصيل اللازم كان نحن نخبركم عنها من قبل, بس يا الوقت الحين نقولكم عنها وبتفاصيلها. وايضا خلينا نروح لخبر ثاني ولعشاق نقدر نقول ساعات ابل, وتحديدا بتعرفون نزل واتساب على ساعة ابل تقدر تسولف وتدردش فيه, لكن الحين في برنامج ثاني بعد نزل وتقدر تدردش فيه براحتك من ساعتك. بس بخبركم عن تفاصيله بس نرحب فيكم. هلا بك يا مدلع. لحظة نسيت شيء, لا تنسى تصورونا مشروبكم المفضل قاعد تشربوه حاليا عن طريق الواتساب على 0922315515. اختنا ايفا قاعد تشرب التركش, واختنا بعد فاطمة زعابي منورتنا مساء السعادة تقول وقاعد تشرب التركش كوفي بعد بأحد الكوفيات بمول بوضب. الله يقويها ان شاء الله بالعافية عليها, وهذا مشروبهم المفضل. اسمع اسمع اسمع

0: هاي تك في وياك على الدرب.
1: كمين وياكم أخبار التكنولوجيا، وهالمرة نروح لساعة أبل وتحديدا بالبرامج، البرامج اللي تنزل على ساعة أبل. قبل فترة نزل الواتساب على ساعة أبل، وتقدر ترد وتطرش فويسات عن طريق ساعتك، ترد على الناس وتدخل على الواتساب كله يعني عن طريق الساعة. لكن هالمرة في تطبيق ثاني، وتليجرام نزل النسخة الرسمية الجديدة لساعات أبل، وتقدر من عندها بعد نفس الشيء يعني تتفاعل مباشرة، وأيضا ترسل الصور اللي هي الملصقات، وتقدر تسوي تسجيل صوتي، وتقدر تشارك الموقع اللي أنت فيه حاليا عن طريق ساعتك. يعني تلفونك بعيد زين، بس تمسك الساعة وتجلب فيها وتسولف ويا الناس كلهم عن طريق الساعة، يعني تفتح المحادثات كلها. فصراحة الشيء ممكن أو مش ممكن، هو أكيد راح يسهل حياتنا. وعلى فكرة حتى عندهم بعد بنظام الساعة أنك مش لازم تكتب بأصابعك، تقدر تتهجى وتقول الكلمات، هي الساعة نفسها بتكتب لك هذه الكلمات. طبعا وإذا أنتوا حابين بعد أعزائي المتابعين تسمعون أغنية ببرنامج وياك على الدرب، ما عليكم إلا تراسلونا عن طريق الواتساب على 0922 3115 15. وأيضا بداية مشوارنا مع الأغاني، صديقنا أبو شهم يطلب هذه الأغنية الجميلة للفنانة أصالة، هدى، ما أدري هو قال هدى فيها، سمعنا أحلى سلام من عمو العقرباوي، أغنية اشتقت لك لي أصالة، وما أدري شيء تستاهل القلب الثاني، ما تستاهل القلب الثالث، أوب أوب أوب أوب أوب أوب. في قلوب في الموضوع أعزائي المتابعين، نسمع وياكم هذه الأغنية وأكيد نرجع نستكمل وياكم المشوار. سؤال، من يستاهل القلب الثاني والثالث يا أبو شهاب؟ خبرني التفاصيل.

0: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين وين ما كنتوا تتابعونا. قبل أو أمس تحديدا كنت قاعد أسولف مع أختنا إيفا باتصال وكنا قاعدين نتكلم على هذا الزر اللي يرجعكم إلى عمر 10 سنوات. تذكرون هذا الموضوع اللي كان أمس قاعدين نتكلم عنه؟ فهالمرة سبحان الله أنا قاعد أشيك بالأخبار الغريبة والعجيبة وطلعت لي قصة هي غريبة نوعا ما، يعني مو أي شخص ممكن يسويها. كنا قاعد أتكلم أنا وأختنا إيفا على موضوع الدراسة، فقلت لها أنت الحين ليش ما تكملين الدراسة؟ فتقول لي يا أخي ما صار في وقت وغالية وكبرتنا وما أعرف شنو إلى آخره. فسبحان الله لقيت واحد اسمه محمد العياصرة، هذا الشخص يا أصدقائي هو أردني عمره 82 سنة، يعطيه طولة العمر والله يحفظه، وهو قاعد يكمل دراسته. تخيلوا وياي بعمر 82 سنة وقاعد يدرس، تعرفون شو؟ قاعد يدرس الأدب الإنجليزي في طبعا هو قبل كان بإحدى الجامعات وبعدها وقف عشان دوامه وإلى آخره، دخل عسكرية وسافر بعدها اشتغل بأرام بالسعودية، يعني في كذا مكان اشتغل. فكنا لما قعد وتقاعد فاضطر انه هو يعيد هذه السنوات كلها لان اوراقه، يعني مش انها ضاعت لكن ان الشهادات القديمه ما استقبلوها بالجامعه وقالوا لا لازم تدرس من جديد، هذه الدرجات وايد قديمه. يعني نتكلم على عام 1976 يعني لما التحق بجامعة اليرموك، ومن بعدها وقف، وب2004

0: بعد تقاعد وقرر بعدها يبي يستكمل الدراسة. فعمره 82 سنة وراح درس اللي هو الأدب الإنجليزي، وقال الموضوع ما مقتصر إني أنا أدرس وأخذ شهادة البكالوريوس، لا أنا لازم أكمل دراستي وحتى عادي أكمل يعني أخذ ماجستير. إنزين يبي يكمل للماجستير وعادي عنده يكمل للدكتوراه. وطبعا هو قال كنت أنا دائما أحرص على أن أكون مثلا أو مثالا للطالب، أدرس حتى ساعات من الليل وأحصل على علامات عالية لأثبت أن العمر لا يمنع النجاح. وأيضا ختم العياصرة الرسالة للجيل الشاب، قال ما يوجد عمر متأخر لتحقيق الحلم، الإنسان ينجح طالما بقي عنده هدف بالحياة. تخيلوا وياي عمره ما شاء الله عليه 82 سنة، هو كان عنده هدف من هذا الكلام، يعني السبب اللي يخليه قاعد يدرس الأدب باللغة الإنجليزية وإنه يستكمل الماجستير بالعلوم الإسلامية باللغة الإنجليزية. قال إن أنا لما أسافر دول أجنبية ألاقي الناس يعني يبون يتعرفون على الإسلام أكثر، فأنا ما عندي يعني القدرة أني أنا أكلمهم على الإسلام، فلهذا السبب صرت أدرس هذا الشيء بس علشان أني أنا أعطيهم فرصة أو أعطيهم اللمحة عن الإسلام من قوية وأن يعرفون على الإسلام أكثر وأكثر. يعني هو كان هدف أنه ينشر وبنفس الوقت يعلم الناس، وكان عنده هدف بحياته. هذا هو محمد العياصرة من عمر 82 سنة، زين لازال يبى يدرس ولا زال يبى يكمل ولا زال ما شاء الله عليه. طبعا ابو علي يقول اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد. طبعا جزاك الله الف خير يا ابو علي وكل اللي قاعدين يتابعونا حاليا. ومثل ما خبرناكم بندخل الحين على موضوعنا، واكيد بنتظر جميل تواصلكم. اباكم تحفظون هذه الارقام عندكم، رقم الاتصال 600555516. وبنفس الوقت مشروبكم المفضل اللي قاعد تشربوه حاليا، ان كان شاي او قهوه، ان كان كرك، ايا كان عزيزي المتابع صور لنا اياه على الواتساب وارسلها لنا. انزين لان بالواتساب تقدر ايضا تجاوب وتكلمنا على المواضيع اللي راح نطرحها. رقم الواتساب هو 0922315115، وتنورونا جميعا. بنروح الفاصل ومن بعدها نرجع للموضوع اللي راح نتكلم فيه. فجيرة اف ام،
1: كل المطلوب منك
2: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
3: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
4: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
5: اختياراتي مدمرة حياتي
4: وكل جديد بالفن والعالم.
6: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
4: وشي من كل شي.
7: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
4: ايه معنا

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: شو السالفة في وياك عقرب؟
1: ياهي من سالفة. سالفتنا اليوم جايدة جايدة. طيب بما ان نحن وصلنا للحلقات الاخيرة لبرنامج وياك عقرب، اليوم الحلقة القبل الاخيرة، باكر بتكون الحلقة الاخيرة بهذا المشروع.

شوار. الله يقوينا ويقويكم, واكيد بنطلع عليكم من بعدها يوم الثلاثاء الجاي ببرنامج جديد, بحله جديده, بليله جديده, وبس. لا ليش خساره, ليش خساره يا امير؟ اقول لك جايبين يعني بنجيب لكم العيد, امين علي, بنجيب لكم برامج جديده بتكون باذن واحد احد قويه, وباذن واحد احد بتنال اعجابكم, فاصبروا علينا, احنا جايين نضبطكم هني. بس خلينا ندخل الحين بالموضوع اللي قاعدين نتكلم عنه بهذا المشوار. طبعا اصدقائي التكتكيون مساكم ورد, وانتم عزيزين علي, واصدقائنا اللي قاعدين يتابعونا عن طريق الاذاعه بعد يعطيكم العافيه, وانتم بعد عزيزين وغالين علي. موضوعنا ببساطه اباك تتكلم بكل صراحه, يعني اهم شيء مثل ما يقول لك الصراحه راحه, هي الموضوع هذا يباله صراحه لانها بتكون راحه. سالفتنا اليوم, لو انت كشخص حلو اكتشفت سرعا صديقك كان, شريكك كان, اخوك, اي شخص مقرب من دائره المقربين لك, اكتشفت عن هذا الشخص سر هو ما كان يبي يقول لك عنه اساسا, ومخبيه ما يبي يقول لك عنه, زين, بس انت عرفت هذا السر من برا, هل انت هني بتروح بتصارحه بتقول له انا عرفت السر كذا كذا كذا كذا, ولا بتسكت وتسوي نفسك انه لا ما اعرف اي شيء؟ شو بتسوي بهذه الحاله عزيزي المتابع؟ خبرونا, يعني نبي صراحتكم, الصراحه شو راحه. سمعونا اخر سمعونا عفوا مشاركاتكم الجميله بالاتصال على 600-55-55-16 عن طريق ايضا الواتساب على 0922-3-1-5-1-5. بنروح لفاصل صغير ومن بعدها نرجع ونشوف آراكم بهذا الموضوع. لو كان لو عرفت هذا السر شو ممكن انت تسوي بهذه الحالة عزيزي المتابع؟ انا حس عن نفسي بتم اعطيك هالنظرات من فوق لتحت, ترى انا عرفت عنك شيء, ها؟ خبرونا رايكم.

الفجيرة اف ام هو شرقي.

0: أوجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز أخبار السادسة، أهلا بحضراتكم من جديد. رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس وزراء أرمينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية. عبد الله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية وتطورات الأوضاع الأقليمية. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين والكويت والأردن. هيئة الفجيرة للثقافة والأعلام تنظم دورة إدارة وتنظيم الفعاليات في فندق البحر بالفجيرة. أقليميا ودوليا، الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ إيرانية فوق الأزرق. الكونغرس يطعن في شرعية سلطة بورت سودان. الكوليرا تفتك بشمال شرق نيجيريا وأكثر من 7,000 إصابة. في الاقتصاد، الفجيرة للموارد الطبيعية

0: تطلق مبادرة بناء القدرات. جامعة الفجيرة ونافس يحتفيان بخريجي التمريض. فتح باب التسجيل بالدورة الثالثة لبرنامج استشعار المستقبل. وفي الرياضة، الفجيرة للفنون القتالية يحصد درع التفوق العام للتايكوندو للمرة الثامنة توالياً. 300 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة بالفجيرة. ودولي السيارات يسلط الضوء على ملفات السلامة المرورية والتنقل المستدام مع كبار مسؤوليات شيك. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا الإخبارية المسائية. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: الفجيرة FM.
3: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمال النكل، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: شو السالفة في وياك عقرب.
1: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، ويا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا، وتحديدا في برنامج وياك على الدرب مع أخوكم عبدالله الهاشمي. وعندنا موضوع، هو صراحة الموضوع مايل كثير أشياء، فأنا اليابا من عندكم وبكل بساطة تعطونا رأيكم الحقيقي، يعني ما نبي لف ودوران، ما تقول لي والله يمكن، لا لا أعطيني إياها بصراحة. يعني شو بتسوي بهذا الموقف لو اكتشفت سر عن شخص مقرب لك، إن كان صديقك، إن كان أخوك، إن كان شريك حياتك، سر كان هذا السر ما يبي يقولك عنه، عرفت أنت هذا السر يا صديقي، أوكي؟ هل بتروح بتصارحه وتقول انك انت تعرف هذا السر، ولا بتصخ وتسكت وما تتكلم؟ رايك هني بيهمنا عزيزي المتابع، على الاتصال على 600-55-551-6، الواتساب على 0922-3-1-5-1-5، وتنورونا جميعا اكيد بهذا المشوار. طبعا اراء اصدقائنا بالواتساب خلينا اقراها ويكم الحين اصدقائي في لايف التيك توك. طبعا اصدقائنا التيك توكيون يا اخي ناس ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم إن شاء الله ويقويهم ومنورينا دائما. أختنا سارة بالبداية تقول: حصل معاي هذا الأمر وضايقني وايد، وما راح أنكر شلت بخاطري عليه كثير، ولازلت نعم أتواصل معاها من حين لآخر، ولكن ما زال القلب يعني متحمل عليها، وما راح أخبرها، ولكن الأكيد أن معزتها بقلبي قلت، لأني اعتبرها لأن اعتبرت هذا السر كذبة لم يكن لها داعي، وأن الوضوح هو خير دليل على الصحبة الصادقة. للعلم لم أسعى لمعرفة السر لأنني لست من النوع الفضولي، لكن وصلني لمحلي وأنا غافلة وجرحني. يعني ما يمكن يطلع هذا، ما هو لما تروح تقول له في عندك احتمالين، يمكن يطلع صدق يمكن يطلع كذب، فأنت علي احتمال بتمشي. أختنا سارة قالت: لا ما قالت، ومع العلم أنها شالت من في قلبها وضايقت. يعني الله يقويك إن شاء الله يا سارة، خير ما سويتين، إيش ما تدورين ورا الناس أو تنبشين. أختنا فاطمة حياها الله، أختنا فاطمة تقول: في ناس إذا عرفوا السر أول شيء يسوونه يلمحون، ترى أنا أدري، وكأنهم ينتظرون الاعتراف، لكن الإنسان الواعي يعرف أن بعض الأسرار لها وقت ولها شجاعة، مو الكل يقدر يقولها بسهولة. إذا أنت عندك الشجاعة تقوليها يا فاطمة ولا لا؟ تقول: أحيانا أكثر شيء يريح الإنسان أن الناس تعرفه وتسكت باحترام بدون إحراج أو تحقيق، ولو هي يوم من الأيام قررت تقول لك بنفسها، وقتها تقدرين تبينين لها أنك أنت حافظة خصوصيتها ومقدرة مشاعرها. لا تحاولون تدخلون كل باب مفتح قدامكم بالغلط، بعض الأشياء معرفتنا فيها اختبار لأخلاقنا أكثر من أنها فرصة للكلام. وشكرا، أشكرك يا فاطمة، بس أنت الحين ما خبرتيني بتقولين ولا ما بتقولين، يعني أنت ضربتيها كمثال يعني.

حياك الله يا إيفا. تقول إيفا دامه سريع عبد الله فالأفضل إني ما أتكلم فيه ليه ما هو يقوله. زين هو مخبي ما طايع يقوله ما طايع يقوله. فاطمة تقول لا طبعا ما بقوله. زين تقول اللي عنده شيء في نفسيته ويحب التدخل ما يقدر يسكت، بس بالنسبة لي أحب أتدخل ولا لا أحب أتدخل ولا حتى إني أهتم. عبد الله يوم كنا بأعماركم كنا ما نسكت، بس بس يوم كبر الإنسان تفكيره يتغير وحتى تصرفاته، فيبطل يسوي كل شيء يسوي يعني أقل اهتمام لهذا. أشكرك والله يا إيفا. الحين بعد في أخبار ثانية بقراها بس ليش يعني من كنا في أعماركم هذه يا إيفا ليش حسسين إنه يعني إن نحن عمرنا يومين ثلاثة وأنت عمركم مليون؟ ليش؟ على المهم عطونا رأيكم أعزائي المتابعين، يعني إذا وصلك سر أو اكتشفت سر، يعني مش انت اكتشف، انت ما دورت عليه، يا حد قال لك سر عن شخص مقرب لك جدا جدا جدا، شريك حياتك، اخوك، صديقك، مقرب لك جدا. زين وهذا السر هو الانسان نفسه ما قال لك عنه لانه ما يبيك تعرف. هل انت هني في هذه الحاله بتروح تصارحه ولا شو بتسوي عزيزي المتابع؟ بتم ساكت؟ اعطونا رايكم اعزائي المتابعين، وخلينا نسمع حسين الجسمي. انا صراحه احس هذا رايي ويا راي حسين الجسمي. نسمعها ونرجع من بعدها. We'll be right back.

0: شو السالفة في وياك عقرب؟
1: حياكم الله من جديد متابعين الكرام، ويا مرحبا بكم في برنامج وياك على الدرب، وبالحلقة القبل الأخيرة لهذا المشوار. اترك بصمة يا صديقي، اترك بصمة في هذا البرنامج قبل الله يروح، لأن بنطلع بحلة جديدة الأسبوع القادم بإذن واحد أحد طبعا، وبرامج جديدة على فكرة. ويمكن وياك على الدرب ما بيكون موجود، بيكون في برنامج ثاني وإن شاء الله بعلن عنه في بنعلن عنه الأسبوع الجاي بإذن واحد أحد على يسمونه بداية السنة الهجرية الجديدة، وأكيد أسبوع جديد يعني، الله يقوينا ويوفقنا. إنزين، طبعا عندنا من المشاركات أو سؤالنا اللي قاعد نتكلم فيه بفقرة شو السالفة لو اكتشفت سر عن شريك حياتك، خلينا نقول أو شخص مقرب جدا لك، أخوك صديقك أيا كان، شخص جدا مقرب لك اكتشفت عنه سر، يا حد قال لك سر وهذا السر هو أساسا مخبيه عنك ما يبي يقول لك عنه، وانت اكتشفته من شخص، هل بتروح تصار حتقول انك تعرف هذا السر، ولا بتمساكت وبتخلي الايام تمشي ولا كأن في شيء حصل؟ اعطونا رايكم اكيد عن طريق الاتصال على 600-555-16 وعن طريق الواتساب على 0922-3151-5. نعيمة حياك الله، هذا هو سؤالنا وهذا هو موضوعنا. طبعا خزنا دائما تقول يعني حضيت بيني وبين أهل الردي، حطيت بيني وبين أهل الردي حاجز، وفعولهم ضايعة ما تشابه فعولي، والله ماني على رد الخطأ عاجز، لكني أحشم مقامي وأحترم قولي. يا ساتر يا ساتر، شاعرتنا دايما منورتنا بالواتساب. أيضا أختنا عايشة تقول خل قلبك أمين ولسانك هادي، واذكر دائما مو كل ما نعرفه لازم نعلنه، وأحيانا الصمت احترام أكبر من الكلام. وإذا كان يا صديقي، هذا من عندي طبعا، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب يا صديقي. وأختنا عايشة ما أدري ما قالت لنا، إنزين عايشة شو بتقولين يعني، أعطينا رايك بهذا المشوار. إنزين، ولو كان لو حصلت هذا السر من عن شخص مقرب جدا لك، شو ممكن تسوي؟ أيضا أختنا عايشة تقول الصراحة

0: اولاد.
1: زي ما هو سر ما طايع يقوله علشان يعني خايف على العلاقة اللي بينكم. يعني السر اللي يخلي الإنسان هو ما يبي يقوله، يعني ما يبيك تشوف عنه هذه الصورة، مثلا شيء أخطأ فيه بالماضي هو صغير مثلا، فما يبيك تعرف يعني، فأنه يحاول يخبي هذا السر عنك. فيعني هو له سبب يعني مقنع نقدر نقول، أو له سبب، كل واحد أكيد له سبب باعتقادي يعني. ما أدري، أعطونا رأيكم. خلينا نروح وياكم إلى أغنية ياسر عبد الوهاب، وهذه الأغنية الخطيرة، ومن بعدها بنكمل أكيد كومنتاتكم، بنقراها بالواتساب على 0922315115، وبس بعد هذه الأغنية. اسمع يا صديقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله متابعين الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا، واكيد على اذاعه الفجيره على تردد 92.6. وفي موضوعنا اللي قاعدين نتكلم فيه اليوم، ولو اكتشفت سر عن صديقك او شريك حياتك او حتى عن اخوك، شف سر هذا السر هو ما يبي يقول لك عنه، فهل انت مجرد ما تعرف هذا السر بتروح تقول له انك تعرف عن هذا السر، ولا بتتم ساكت بتعطي نظرات تبين ان انت تعرف هذا الشيء، ولا شو ممكن تسوي بهذه اللحظه يا عزيزي المتابع؟ طبعا تواصلكم الجميل معنا بيكون على 0922 3 1515 عن طريق الواتساب، وبنفس الوقت تقدرون تتواصلون معنا عن طريق الاتصال على 600 45 16. وهذه الحلقه قبل الاخيره اعزائي المتابعين، فاكيد جميل تواصلكم بيكون ويانا دائما. أختنا نعيمة منورتنا وحابة توصل سلامها لدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا أختنا نعيمة اللي ما يعرفها هي موجودة حاليا في إسبانيا، الله يقويها إن شاء الله أختنا نعيمة، وأكيد تسلم على كل العايشين بدولة الإمارات العربية المتحدة. تقول أنا كنعيمة بعرف حالي كثير أنه مو يعني مو حواجب ليش هيدي السر، لا بس حيكون هل يعني اوكي يعني انت بتعرفين هذا السر ما ما ما ما بتقوله لانه هو ما صارحها، انزين ما قال لي الحقيقه، بس يمكن اروح ويروح سري معي يعني، ويعني هي على ما اظن قاعده تروح انه ما بتواجه هذا الشخص، بتخلي السر موجود عندها وما بتقولها، ما بتقول له هذا السر، فيعني هي تمشي على هذا المبدا عشان ما تبي تحرج هذا الشخص. فانتوا اعطونا رايكم لو عرفتوا هذا السر، انزين اذا هذا السر مثلا ما يبي يقول لك، يا مثلا شريك حياتك، هذا خلينا نقول شريك حياتك ما يبي يقول لك هذا السر، ومش شيء قديم، شيء جديد، يا الله نزيد لكم شويتين، شيء جديد وما قال لك عنه، فهل انت بتروح توقف له وتقول له ها ترى سويت شيء من وراي؟ شو بتسوي بهذا الموقف عزيزي المتابع؟ خلينا نروح وياكم الى اجمل الاغاني اللي غناها الفنان عمرو دياب، ومن بعدها نرجع لكم بهذا المشوار، واكيد بنسمع رحمه رياض بعدها، اسمع الاغنيه نرجع من بعدها يا صديقي.

0: تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: يسعد لي المزة الجميل اللي يجمعنا وياكم اعزائي المتابعين. اليوم 10/6/2026، طبعا بعد 16 يوم بيكون التاريخ مميز، فحاول من الحين ترتب له يا صديقي، يعني بيكون 26/6/2026، فخلي هذه اللحظة ما تنسي. يعني مثلا في بعض الناس هي باقي 6 أيام، لا مو بست أيام، الحين نحن كم؟ 10، فبيكون 16، نتكلم 26/6/2026، يعني باقي 16 يوم، فبيكون نفس بيكون تاريخ مميز يا صديقي. طبعا هذا الشيء اقول للازواج الله يقويهم ان شاء الله، ان دائما زوجاتهم يحبون التواريخ المميزه، حتى بتلاحظون ان حتى بوقت العرس يدورون تاريخ مميز، ويعني ترى ما بنبيع هذا الرقم زين، نفس ما الشباب يحبون الارقام المميزه بتليفوناتهم، ايضا النساء كل واحد له ميال لشيء معين، فبهذا التاريخ دائما حاول تسوي فيه شيء مميز يا صديقي المتابع، لا تفوت الفرصه، ايامنا ما اقول انها معدوده، لكن نقدر نقول إذا ما عشت اللحظة الحين ترى بعدين ممكن ما تعيشها. في مرة حكيم قال كلمة عجيبة، قال لو أنت تركت كل النكد أو الحياة اللي أنت عايشها ورحت سافرت بلد ثاني زين، وهذه الضغوطات كلها، ورحت سافرت بلد ثاني على أمل أنك تكون مستانس هناك، فأنت خذيت وياك أهم سبب لزعلك اللي هو أنت، فإذا أنت ما كنت فرحان فما في شيء ممكن يفرحك يا عزيزي المتابع. فهلا هلا بعماركم، مباشر الخميس الونيس، وعلى قولة أختنا نعيمة خميس وحكون عريس، الله يقوينا ويقويكم، ونلقاكم باكر بآخر حلقة من برنامج وياك عالدرب أعزائي المتابعين. فبي الختام تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم عبدالله الهاشمي من الإعداد والتقديم والإخراج، وألقاكم باكر بآخر حلقة. أعزائي المتابعين الله يقوينا ويقويكم، وأسمعكم وأترككم مع الفنانة أصالة. شو تقولوا في هذه الأغنية؟ هدايا صديق، اسمع اسمع اسمع.
2: عندي اكتفاء بالنسبة

0: ماجازين مع أنس بعد قليل على الفجيرة اف ام.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
2: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام.
1: اخر الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: هذه نشرة الأخبار، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده. منصور بن زايد يؤكد تطوير المنظومة القضائية يرسخ العدالة الناجزة. والفجيرة للموارد الطبيعية تطلق مبادرة بناء القدرات.
1: الأخبار المحلية.
2: أهلا بحضراتكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أنطونيو خوسيه سيغورو رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة إغاثية جوية ثانية إلى أوغندا دعما للاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. شملت الشحنة نحو 60 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية المقدمة من منظمات أممية في إطار تعاون دولي مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز سرعة وفعالية الاستجابة واحتواء الفيروس.

0: اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، 23 من القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد إذانا بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال مراسم أداء اليمين، أكد أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تحرص على مواصلة تطوير المنظومة القضائية والعدلية. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعادة تأهيل الموقع الأثري في شاطئ اللؤلؤية بمدينة خورفكان وتطويره عبر إنشاء سوق تراثي جديد يطل على الشاطئ بتكلفة 8 ملايين درهم خلال 6 أشهر. كما شملت التوجيهات إيجاد مسار بديل للشاحنات في مدينة الذيد يمنع مرورها وسط المدينة، إضافة إلى نقل مقار الدوائر الحكومية إلى مبان جديدة ذات طابع معماري مميز بهدف تطوير البنية الحضرية وتحسين المشهد العمراني. شهد صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة 35 من طلاب جامعة عجمان دفعة فخورين بالإمارات، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، أعلنت السلطات في الكويت والبحرين والأردن إجراءات أمنية واحترازية عقب تطورات أقليمية، حيث أكدت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية، فيما فعلت البحرين صافرات الإنذار ودعت السكان إلى التوجه لأماكن آمنة. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة الأزرق، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء سقوط الحطام. يواجه مشروع المساعدات الدفاعية الأمريكية للعراق قيودا من الكونغرس الذي يطالب بحصر السلاح بيد الدولة وضبط نفوذ الفصائل المسلحة. وأشار تقرير أمريكي إلى استمرار الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة داخل العراق وخارجه، ما يزيد الضغوط على بغداد لتفكيكها، فيما تؤكد الحكومة العراقية استمرارها في سياسة حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة رغم التحديات. أعلن الجيش

0: الأمريكية. وأوضح البيان أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة أمريكية.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة بناء القدرات التشاركية لتأهيل الكوادر الجيولوجية والتعدينية في إمارة الفجيرة، فيما أكد المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة أن أول برنامج تدريبي ضمن المبادرة يستهدف 50 مشاركا من العاملين في المنشآت التعدينية والمصانع، إلى جانب كوادر المؤسسة ووزارة الطاقة والبنية التحتية. وأوضح أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وباعتماد أكاديمي من جامعة الفجيرة ضمن سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة التي يشارك فيها خبراء ومختصون بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها لمواكبة متطلبات القطاع التعديني.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، شهدت الأيام الأخيرة إقبالا كبيرا على التسجيل المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية للجاجيتسو التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 14 من يونيو الحالي في مبادلة أرينا بأبوظبي، وسط توقعات بمشاركة تقترب من 1500 لاعب ولاعبة من 85 دولة حول العالم. وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجاجيتسو الجهة المنظمة للحدث اكتمال استعداداتها الفنية والتنظيمية لاستضافة البطولة التي تعد أحد أبرز محطات الموسم الرياضي للجاجيتسو في الدولة والمنطقة. نهاية النشرة لهذه الساعة، دائما شكرا جزيلا لمتابعتكم. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. الفجيرة FM 92.6.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت،

ربنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: الفجيرة اف ام 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تاكد استروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام.
1: كل المطلوب منك.
2: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
3: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
4: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
5: اختياراتي مدمرة حياتي
4: وكل جديد بالفن والعالم.
6: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
4: وشي من كل شي.
7: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
4: ايه معنا رح بتغير مود.
8: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
4: وانت عم تسمع ماجازين
0: مع أونز من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
4: من مدينة الشرق والنور، مساء النور. أحلى مساء للأصدقاء جميعا، تحياتي لكم وين ما كنتوا اليوم، يسعد لي أوقاتكم. واليوم 10 يونيو الأربعاء المتربع في منتصف الأسبوع، ومثل العادة بس نكون مساء الأربعاء ونحس أنه خلص خلص الأسبوع. كيفكم؟ طمنوني عنكم، أخباركم، كل شيء، كل الأمور تمام التمام اليوم؟ هيك بتمناها للجميع ولكل من عم يسمع بهاللحظات على 0922

3-1-5-1-5 لنتواصل سوا أنا وياكم. مشوارنا ابتدى بمجازين من هلأ وعلى غاية الساعة 9 مساء بفترتنا المباشرة. أحلى مساء مني أنا أنس وكالعادة بكل الحب منبتدي المشوار. هلا مرحب بكل مين عم يسمع, بكل مين عم بيسوق وعم يسمع, بكل مين رايح مشوار أو راجع من الشغل أو ما بعرف لوين طريقك, خبرني. هلا مرحب.

يسعد لي مساكن وايامكن وحياتكن، ومن قلبي لقلبكن جميعا نيمار تحياتي لألك. مرسي يا نيمار، يسعد لي هالمسا. في مين عم بيقلي عم سوق وعم بسمعك؟ ركز بالطريق.

نيمار بيقول لي او رايح على البحر. انجوي اللي رايح على البحر، يا حظك. احمد يسعد لي هالمساء، تحياتي للجميع. خليل اهلا يا خليل، تحياتي يسعد هالمساء. مساء الخير لأسيل كمان.

ضيفكم فرح دنياي في العتمة. هلا مرحب بكل الأصدقاء المستمعين وكل المتابعين وكل مين متابع وعم يسمع الفجيرة أف أم بهاللحظات ودائما من رئة الإمارات الفجيرة. تحياتي أنا أنس للأصدقاء جميعا. بدي سلم على زميلنا بالتلفزيون على إسماعيل. تحياتي يا إسماعيل. بيقول لي أنت لايف بالإذاعة ونحن لايف على الهواء بالتلفزيون. كل زملائنا تحياتي لألكن جميعا. محمد صابر يسعد هالمساء. بلال مساء الخير. ثائر يا ثائر يا مساء الطاقة الإيجابية. شكرا يا ثائر. بدو يسمع رحمة رياض سبع سعادات. أي من عيونا لأنس. تاج مساء الخير. فاطمة مساء الخير. اليوم غلاف المجازين مع الفنان القدير الراحل عبد العزيز مخيون. وإليسا تعود إلى قرطاج. هيفا وهبة والشامي عندهم حفلة قادمة. ورح نحكي عن جزء جديد من فيلم غبي منه فيه. ابن مين فيهم رح نحكي عنه أيضا هيدا الفيلم. وبجرامي وكتير اشياء بحلقتنا لليوم. يا مساء الفل والورد والياسمين على كل الاصدقاء والمتابعين. اما هلا فالاغنيه الجميله والحلوه واحلى اغنيه بالالبوم والهضبه عمر دياب بغني اغنيه كلنا كلنا كلنا نتمنى انها تتغنى لالنا. بهديكم اياها.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. صورة وبس.
1: غلاف الماجازين أصدقائنا اليوم مع الفنان الراحل عبد العزيز مخيون.

برز رموزها برحيل الفنان القدير عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 83 عام بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية. أيضا يعني عبد العزيز مخيون المولود بمحافظة البحيرة بمصر عام 1943 هو واحد من أبرز نجوم الفن المصري اللي تركوا بصمة واضحة إن كان بالمسرح إن كان بالسينما وأيضا للدراما، وذلك بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وانطلاقته الفنية الحافلة الحقيقة اللي امتدت لأكثر من 5 عقود قدم خلالها عشرات الأعمال اللي رسخت مكانته بين كبار الفنانين. ارتبط اسم مخيون بعدد من أهم الأعمال السينمائية بتاريخ السينما المصرية، حيث شارك النجم الراحل أحمد زكي بطولة فيلم البريء وأيضا الهروب، وتحت إدارة المخرج الراحل عاطف الطيب، وتألق بأدوار درامية متنوعة جمعت بين العمق والواقعية. من أبرز محطاته الفنية تجسيده لشخصية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمسلسل أم كلثوم وأيضا فيلم كوكب الشرق، وهي من الأدوار اللي حظيت بإشادة واسعة إن كان من الجمهور أو من النقاد. اللي ما بيعرفه كتار انه قبل ما يصير الفنان الراحل عبد العزيز مخيون واحد من ابرز نجوم الدراما والسينما، وقبل ان يشق طريقه مع خشبه المسرح الى معاهد الفنون بفرنسا، كانت الموسيقى هي بوابته الاولى في عالم الابداع. طبعا يعني اختبأ خلف شغف مبكر بآلة الكمان، وما كانت مجرد هواية عابرة، الحقيقة كانت رفيقة سنوات التكوين الأولى وصاحبة الأثر الأعمق في بناء شخصيته الفنية. وطبعا أمضى سنوات شبابه ممسكا بقوس الكمان وباحثا بين الأوتار عن لغة للتعبير تتجاوز حدود الكلمات. التعلق بالموسيقى لم يكن من باب المصادفة، كان ثمرة عشق حقيقي للألحان الشرقية والكلاسيكية وإيمان بأن الموسيقى قادرة على ترجمة المشاعر والأحاسيس التي تعجز اللغة أحيانا عن نقلها، وقد منحته هذه التجربة المبكرة حس فني مرهف وأذن موسيقية دقيقة، وأثرت أيضا على أدائه التمثيلي، حيث تعامل يعني مع النصوص الدرامية بإيقاع وانضباط كما تعامل مع النوتة الموسيقية بنفس الطريقة. إذن ظل الكمان وإن غاب عن الأضواء أحد الأسرار الخفية وراء هذا الأداء الهادئ والعميق الذي ميز الفنان الراحل طوال مسيرته. وطبعا من أدواره اللي دايما منتذكرها مشاركته بأشهر الأعمال الدرامية المصرية، يعني إن كان ليالي الحلمية بدور طه السماحي وأيضا الشهد والدموع وبوابة الحلواني وأيضا مسلسل الجماعة وغيرها من الأعمال التي شكلت جزء من ذاكرة المشاهد العربي. أيضا كان عنده حضور لافت خلال السنوات الأخيرة في مسلسلات منها البرنس، منها جزيرة غمام، ومنها سوق الكانتو، وكان آخر ظهور فني للفنان الراحل خلال موسم دراما رمضان 2026، وجسد شخصية والد شداد في مسلسل إفراج إلى جانب الفنان عمرو سعد، فضلا عن مشاركته في مسلسل سوا سوا. رحمة الله على الراحل عبد العزيز مخيون، عزاء لكل الأسرة الفنية في الوطن العربي وفي مصر تحديدا، الله يرحمه.

عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم. حازم يا حازم يسعد هالمساء. عادل مساء الخيرات. منال مساء الخير، كيف الأحوال؟ الحمد لله بخير. مالك شكرا على هالدعوة الحلوة. أمين. إيفا يسعد لي هالمساء، تحياتي للجميع. عادل شكرا لمشاركتك. دكتور مسنة تحياتي. أسمر تحياتي. حاتم مساء الخير.

سعاد، يسعد لي هالمسا يا سعاد. يا مرحبا بالجميع، يا مسا الورد والياسمين، على الناس الطيبين. هيدي الأغنية من أجمل ما غنى عبد المجيد عبد الله.

اللي طلب سبع سعادات أنا مش نسيانتك. هلأ بعد البريك رح سمعك إياها على الأكيد يا سائر. يا لينا يا لينا يا لينا نورتينا وأنستينا يا لينا.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا، في قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب.
1: عيون القلب
0: تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى صبحك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: شو حلو يطلع بحياتك شخص ينسيك كل الخسارات. من قلبي بدعي لكم يلتقى بحياتكم وسبع سعادات وأكثر. يسعد هالمسا للكل.
1: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين كالندر.
0: بالكالندر إعلان للنجمة اللبنانية إليسا بمشاركة رسمية بالدورة الجديدة من مهرجان قرطاج الدولي. إذن الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج رح تكون مقامة خلال شهر يوليو وأوغست المقبلين. حملة تفاعل كبيرة الحقيقة شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، كلهم عبروا عن رغبتهم برؤيتها بمهرجان قرطاج. إذن إليسا رح تشارك بقرطاج وتمنياتنا لها بالتوفيق على الأكيد. أنا منتظر الألبوم الجديد والأغاني الجديدة ومنتظر جديد إليسا. سلاماتي أنا استحياتي لألك، يسعد لي أوقاتك باسمة. مساء الخير، مساء الخير للكل ولكل مين عم بيشاركني بهاللحظات وكل مين عم يسمع. مهندس غيس يسعد لي أوقاتك. أكيد هلأ رح نسمع إليسا، هيدي الأغنية كتير حلوة، كتير عن جد كتير حلوة وإلها قصة مع إليسا. هيدي الأغنية حكيناها قبل

عماد العنابة، يسعد هالمساء. كتير حلو لحن الأغنية، كلماتها، قصتها. يا مرحبا بالكل.

يسمعنا بهاللحظات ولكل المتابعين موجودنا 92.6 وين ما كنتوا ودائما من رئة الإمارات الفجيرة. مسائي أنا أنس لكل الأصدقاء ولكل مين عم بتابعنا بهاللحظات وين ما كنتوا.

مرة تويت الصفحة وقلتوا صفحة وتويتة أو حتى الكتاب وسكرناه. خبروني، شاركوني على 0922315515 عبر الواتساب. أنا عندي صفحة بحياتي عايز أحرقها. لا عن جد، إمتى صفحة وتويتة؟ عن جد إمتى قلت هالكلمة؟ إمتى طويت الصفحة وشو كان الموقف؟ عزة يا عزة، مساء الخير.

قبل شهر قفلت كل شيء من كتر الضربات. الضربات قوتني وخلتني استغني وسكر الصفحة نهائي. بس مع بعد معاناة بالتخطي انظلمت سنتين وبعد سنتين تخطيت. ربي عطاني قوة كبيرة وسكرت الصفحة. في التخلي تجلي.

سلامة قلبكم جميعا على 0922-3151-5 فيكم تشاركوني عبر الواتساب. في عالم طلبوا أغنية كلمنتينا، ما عندي هذا الأغنية للأسف. كمان بن زهير عم اللي بدي أغنية لحميد الشاعري تكرم عينك. أيضا أصدقائنا مين كمان؟ الأحد طويت الصفحة ولساتني تحت التأثير، بدها وقت لتمرق، الله لا يعيدها، أمين. الله يريح قلبكم جميعا. كمان من سنة ونص مثله مثل غيره ما حدا بيستاهل. عم تقول ما عاد في أمان، الناس تغيروا وتغيرت الأفعال وصفحة وطويتها هلأ انخلت خربت يا إيفا. حاولي تفكي هيدي البرمجة، لأنه دائما بالحياة في ناس أخيار وفي ناس أشرار، في ناس يعني فيها أبيض وفيها أسود وفيها كل الدرجات وألوان الطيف. الحقيقة يعني دائما الحياة متلونة متغيرة متبدلة، فيها طلعات ونزلات، في عالم ممكن شخص يكون معاك منيح مع غيرك ما يكون منيح. هون تجربتك مع الأشخاص وقديه فيكي أنت تعرفي من هالتجربة وتتعلمي منها. بالأخير كل حدا بحياتنا بيجي ليعلمنا درس، صدقوني. وبس تطلعوا من القصة بتقولوا خي تعلمنا الدرس. صدقيني يا أنس، ربنا عوضني ورزقني أكتر مكتير ما بتوقع بعد كل هالتعب، حمد لله. شفتي قلتلك كل هاد على صفحة وتويتا. في مين عم بيقلي أنا مو بس تعلمت أكتر من هيك بكتير؟ كل الأشخاص بحياتنا، في أشخاص بتجي لتساعدنا بتكون أشخاص مساعدة، في ناس بتكون تجي لتعطينا درس وتعلمنا. أيام الدرس بيكون قاسي على فكرة، مش دايما الدرس هيك بيكون سهل وبسيط ومريح، وهي الدروس القاسية هي اللي متعلم منها أكتر بصراحة. ولد الحمادي الرفاعي تحياتي لألك، سعد هالمسا. سما كمان، شو هالاسم الحلو يا سما. في مين طلب؟ فاضل شاكر. ثائر بيقول استغني يا ولدي فمن ترك ملك. قلتلكن في التخلي.

بتقول سما الحياة ما بتوقف على شخص. صحيح، ما بتوقف حياتنا على حدا، وكل حال زائل. مريم راشد يسعد هالمساء، تحياتي لإلك. الباشق يسعد مساءك، مساء الورد والياسمين. إذن على 0922315515 عبر الواتساب فيكن تشاركوني.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين كالندر.
1: عم تستعد النجمة هيفا وهبي لإحياء حفلة من أقوى الحفلات بموسم الصيف ببيروت ب 25 يوليو المقبل، واللي رح يشاركها هالحفلة هو الفنان السوري الشامي. إذن هيفا وهبي والشامي بحفلة واحدة، وهي أصلا بكرة، لا عفوا مش بكرة، مثل هلا مثل بكرة 11 يوليو المقبل عند حفل أيضا بالأردن في عمان. سوسي بعد عندها أغنيتين أخيرتين، شو المطلوب وبدنا نروق. إذن هيفا والشامي بحفلة ببيروت سوا، وهي أيضا بالأردن عند حفلة، كل التوفيق لألون. ومتابعين أنا وياكم مشوارنا، يسعد هالمساء لكل من عم يسمع. نسمع الشامي وكيفو. يسعد أوقاتكم. آه ليلي عيني، يلا نسمع.

مين منكم بيحب الفنان أحمد حلمي؟ شو أكتر فيلم بتحبوه لأحمد حلمي؟ بعد شوي بدي أحكي لكم كواليس لإكس لارج.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. كواليس.
1: إذن شو هو أكتر فيلم بتحبوه لأحمد حلمي؟ وكلنا بانتظار جديده على الأكيد. مين منكن حضر إكس لارج؟ هيدا الفيلم اللي انعرض بال 2011 للنجم أحمد حلمي. الحقيقة العمل ما كان مجرد عمل كوميدي، كان تجربة إنتاجية وإنسانية شديدة الخصوصية. جمعت هيدي التجربة بين الضحك والألم بقصة بتدور حول شاب يعاني من السمنة المفرطة ويحاول إعادة اكتشاف نفسه والحب والحياة من جديد. الفيلم كتب قصته السيناريست أيمن بهجت أمر، وكتير يعني كانت رحلة طويلة لهيدا الفيلم لأنه كان مكتوب سابقا للنجم الراحل علاء ولي الدين الله يرحمه، بعدين انتقل إلى أحمد حلمي اللي تبنى المشروع وقدم فيه رؤية مختلفة ما بين الكوميديا والبعد الإنساني سوا. وإنك تدمج الكوميديا مع البعد الإنساني كتير حساس جدا حقيقة هيدا الموضوع. أكبر أزمات الفيلم أصدقائنا ما كانت بالتصوير ولا بالإخراج، كانت بتحويل شخصية أحمد حلمي بصرياً للشخصية اللي بيكون وزنها زائد. استعانوا بمتخصصين مكياج من الولايات المتحدة الأمريكية ليوصلوا للشكل النهائي للشخصية بطريقة واقعية. صمموا له بدلة مصنوعة من السيليكون بلغ وزنها 18 كيلوغرام، وطبعاً يعني كانت أشبه بقالب كامل للجسد، وعملوا له ماسك للوجه بيتم تركيبه بعناية شديدة، والبدلة لتتجهز عملية تجهيزها ومع الماسك وهيك بده كل يوم 5-6 ساعات يوميا، وإزالتها ساعتين. تخيلوا عملوا له 49 بدلة كاملة بعدد أيام التصوير، أنتم متخيلين؟ بالكواليس وحسب ما روي عن المكير حسن شعبان أنه التعامل مع البدلة كان كتير معقد، فريق العمل استعان بطبيب مرافق لأحمد حلمي خلال التصوير تحسباً لأي حالة أعياء أو هبوط ممكن يتعرض لها بسبب تقل البدلة وصعوبة الحركة. وكان من أصعب التحديات اليومية أنه البدلة ما بيقدروا يخلعوها بسهولة أثناء التصوير، هيدا الشيء فرض عليه نظام دقيق للغاية لحياته كلها، لأكله لشربه لكل حياته الحقيقة. ويعني هو حكي عن هالموضوع سابقا، وكان يعتمد بلحظة من اللحظات على المحاليل حتى ما يتعرض لهبوط مفاجئ بسبب ساعات العمل الطويلة. الحقيقة تجربة استثنائية حبيت أحكي لكم عنها. رغم كل الصعوبات كان إكس لارج واحد من الأعمال اللي تركت بصمة بسبب فكرته الإنسانية ودمجها بالكوميديا بنفس الوقت، وحجم الجهد غير المرئي بالنسبة لألكم كتير كان كبير. يعني أنتوا بتحضروا الأعمال إن كانت دراما والحقيقة والسينما وغيرها، بس ما بتعرفوا الجهد الكبير المستهلك لحتى يطلعوا بهيدي النتيجة. فحبيت هيك اليوم نتذكر فيلم إكس لارج من خلال هيدي اللفتة وهيدي الكواليس أصدقائنا. وتحياتي مين عم بيقول لي زكي شان. أنا بحب له لأحمد حلمي عسل أسود، كتير بحب الفيلم وممكن أحضره بأي وقت الصراحة. تعالوا نحضر إكس لارج أنا وياكم يلا.

0: بقول لك ايه يا حبيبتي، ازاي ادور على حد على الفيسبوك؟ انت
1: مجدي؟
0: الو دينا.
1: طب اقول لك حاجه ما تصدقني.
2: احكي لي احكي لي.
1: انت اي بنت تتمنيها؟
2: عارف عارف.
1: الورد الجميل ده عشاني؟
2: اه.
1: في ايه؟
3: اللي تحبك تحبك علشان جوهرك.
2: عشان كده يا جماعه انا قررت

سارة يا سارة، في أكثر من سارة معي، يسعد لي هالمسا يا سارة. محمد محمد كمان مسا الخير. سائر بيقول لي قررت تابع فيلم إكس لارج من وصفك للكواليس، ماني متابعه قبل. انجوي، حلو الفيلم. كل أعمال أحمد حلمي بتحس حالك فيك تحضرها أكثر من مرة.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: نجمنا بماجازين النجم الفنان القدير هاني رمزي. أنا سابقاً استضفت الفنان هاني رمزي بمرايا وكان عملنا حلقة من أجمل الحلقات اللي اشتغلتها بمرايا صراحةً. كان ضيفنا وزيرنا هون في الفجيرة فتونسنا فيه كتير بمرايا، وكنت أنا وياه حكينا وقتها وسألته إذا فيلمه الشهير جداً اللي اشتغلوا من شي 20 سنة اسمه غبي منه فيه إذا ممكن يقدر يعمل جزء تاني بهداك الوقت، وقال لي إذا في نص وشي مكتوب كويس ما عنده أي مشكلة. إذن هاني رمزي عم بيحضر لجزء تاني من الفيلم الكوميدي الشهير غبي منه فيه. في تداول لمقطع فيديو بيأكد من خلاله العمل على عودة الفيلم من جديد وبحماس شديد. المشروع بيجي بعد 20 سنة لأنه انعرض الحقيقة الفيلم بالجزء الأول، هلأ صار فينا نقول بال2004، ما بعرف إذا بتتذكروه، هو ونيلي كريم. من أجمل الأفلام اللي اشتغلها هاني رمزي، كتير شخصية حلوة، بس عم ينحكى عن تغييرات جذرية بالجزء الثاني وشخصية سلطان. طبعاً شخصية سلطان اللي بيقدمها هاني رمزي بترجع هي الرابط بين الجزئين، بين الأول والثاني، بس في تغيير كتير كبير. بالتوفيق للفنان القدير هاني رمزي، اشتقنا له بالكوميديا واشتقنا له بهيك فيلم بصراحة. الفيلم بال2004 شارك فيه إضافة للقدير هاني رمزي طلعت زكريا، أيضا حسن حسني الله يرحمه، سامي مغوري، عبدالله مشرف، فايق عزب، نيلي كريم. الفيلم من تأليف أحمد عبدالله والإخراج كان لرامي إمام بهداك الوقت. كل التوفيق للقدير هاني رمزي، ومنتابع سوا أنا وياكم مشوارنا. تحياتي للكل، لكل من عم يسمع ماجازين بهاللحظات. ما زلت أنا أنس معكم بهالفترة المباشرة على الهواء.

نعايش أزمة ثقة. تحياتي للكل اللي سعد هالمساء. سارة بتقول صح. لكل حدا عايش أزمة ثقة بهديك هالأغنية. أبداً ما بصدق حدا، ما فيني أوثق بحدا. كلكن عايشين أزمة ثقة. شو عم بصير اليوم؟ الأغاني على الوجع بيقلولي. على سيرة الراحل القدير حسن حسني، مين بتتخيلوا ممكن يحل محله بالفيلم الجديد لهاني رمزي؟

0: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يومياً عند منتصف الليل.
1: الأنس بغير رسالة البنك مبوسة، والله معك حق.

نضل عم نتواصل أنا وياكم على 0922-3151-5 عبر الواتساب. ما زلنا بهالفترة المباشرة عبر أثير الفجيرة أف أم. أنا أنس معكم، تحياتي للجميع.

92.6 والهو شرقي. الفجيرة FM 92.6.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات

عنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: فجيرة اف ام،
5: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ختامها مسك.
6: الوقت معكم دايما بيخلص بسرعة أصدقائي وكل المتابعين، دائما أحلى مساء لألكم وين ما كنتوا. واليوم الحقيقة مسك الختام مستوحى من اللقاء الخاص للقيصر كاظم الساهر مع زميلنا أنس بوخش، اللي كشف فيه عن كواليس حياته قبل الشهرة وظروف الصعبة اللي مر فيها القيصر. الحقيقة كانت حلقة مؤثرة جدا، أنا كنت عم قلهم تحت الهواء بعدني لحد الآن تحت تأثير هالحلقة المميزة جدا واللقاء والتصريحات وإنسانية كاظم الساهر. كاظم الساهر اللي نام في الحدائق وبالمقاهي واشتغل مدرس موسيقى مقابل 5 دنانير يوما ما، واللي كان يحمل العود على ظهره ويمشي كيلومترات ليوصل لشغله، واللي قال إنه الفن أبداً ما كان سهل، وإنه الجمهور اللي بيشوف الفنان على المسرح ساعة ما بيعرف كم سنة تعب فيها لهديك الساعة. حكي إنه ما بيغني كلمات بل قصائد، وبيرفض 90% من الكلمات اللي بتوصل لإله وبيختار الشعر الراقي فقط. حكي عن مدرسة الحب وقال إنه هي الأغنية اللي غيرت حياته. وبيقول إنه لما بيكتب أغنية لازم تلامسه أولاً، إذا ما بكته ما بيلحنها ولا بيغنيها. وأكد إنه الجمهور هو مين صنع كاظم الساهر، ووصف نفسه بأنه مجرد صوت بيوصل إحساس الجمهور والعلاقة مع الجمهور العربي، وصف بأنه علاقة عشق وهن عائلتهن التانية، واعتبر إنه الشهرة سجن ذهبي وإنه استغنى عن الكتير مقابلها وأهم الخصوصية. عن الحب والتضحية حكي.

عنده رسالة وليس مجرد مؤدي من أجل المال. رفض الغناء الهابط حتى لو كان بيجيب له الملايين، وقال إنه الموسيقى لغة عالمية وهو بيحاول يوصل كلامه العربي إلى كل العالم. ولما انسأل إمتى شعر إنه نجح، قال لما شاهدت طفل بالشارع بغني أغنية من أغنية، وقت عرفت إنه صوتي وصل. أكيد عرفتوا. مع رائعة مدرسة الحب وكلمات شاعرنا الكبير واللي ترك أثر كتير كبير بحياة كاظم الساهر، على الأكيد الشاعر السوري نزار قباني، نختم مشوارنا بأغنية من أجمل الأغاني اللي تلحنت وتغنت وأجمل كلمات الحقيقة. كاظم الساهر الإنسان، أنا دايماً بقول في فنانين كتار وفي كاظم الساهر. إلى الملتقى، انجوي مع مدرسة الحب، وأنا أنس كنت معكم دائماً بكل الحب، أعداداً وتنفيذاً وتقديماً، ودائماً عبر الفجيرة أفهمي.

0: الفجيرة أف أم.
1: متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاقد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

تاني مفرق عاليمين اخر غمرة واخر لمس كانوا سبع سنين وصلني على شارع خمسي تاني مفرق عاليمين اخر غمرة واخر لمس كانوا

والعمر قلت اللي فيه والعمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
8: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من الساعة 5 لـ7 المساء على دفجيرة FM.
7: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
9: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة،
9: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل

0: الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقر الطبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة.
0: دراسات وإحصائيات وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة.
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف هول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM. فجيرة
2: FM. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق شسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق. خلك على الفجيرة بدأ برنامج على الوتر.
8: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
9: وراء كل أغنية حكاية
10: نحكي لك أجمل حكاية
9: تروي كلمة ولحنا وشجنا
10: كلمة كلمة
9: تحكي قصتهم.
11: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت
9: وتعزف على أوتار القلب.
10: عيون القلب
9: تذهب بنا إليهم.
12: أقول لك يا أستاذ نزار أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي
9: وتزيدنا حنينا.
10: يا حنينا يا حنينا يا حنينا
8: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
13: فجيرة FM.
8: عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلاً على محبتنا ورمزاً لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
9: كل المطلوب منك
10: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
11: بتصبحني بعلق وبتمثلي بعلق.
12: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
13: اختياراتي مدمرة حياتي
12: وكل جديد بالفن والعالم.
14: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
12: وشي من كل شي.
15: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
12: ايه معنا رح بتغير مود.
16: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
12: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى. باختصار

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: لفجيرة FM 92.6 والهو شرقي. تيك تايم على لفجيرة FM.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض الإلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع jd.com بسعر 100

0: الفجيرة اف ام. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الخس يعتبر الخس من الخضروات الهامة اللي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية نظراً لارتفاع قيمتها الغذائية، كما يمكن استخدامه لخسارة الوزن الزايد.

0: يحتوي الخس على نسبة عالية من الماء، حيث يشكل الماء فيه 95% من حجم الخس تقريباً، كما يحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف الغذائية والسكريات. أيضاً هو مصدر غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور. أيضاً يحتوي الخس على نسبة مرتفعة من فيتامين كاف وفيتامين سي وفيتامين اي بي 6 وبي 9. الخس منخفض جداً في السعرات الحرارية، حيث يحتوي الخس على 14 سعرة حرارية تقريباً لكل 100 جرام، ويعزز الخس الإحساس بالشعور بالشبع ويساهم في الحد من الجوع، وهذا لأن الخس غني بالألياف الغذائية، مما يجعل الخس خيار جيد لفقدان الوزن. تناول الخس بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، واللي يمثل عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية. ويحتوي الخس أيضاً على بعض المواد اللي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق. في الخس كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، واللي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي. كما يحتوي الخس على مواد مضادة للالتهابات، ويساعد الخس أيضاً على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية مثل سرطان الدم وسرطان الثدي. يقدم الخس الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أن لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم. وتشير كثير من الدراسات إلى أن تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عذال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة

تابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة، وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدروع، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: يرتبط الارتجاع الحمضي أثناء الليل بالحمل وتناول أطعمة معينة بالقرب من موعد النوم، وبعض الأطعمة والمشروبات قد تؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة. مشتمل المشروبات التي تحتوي على الكافيين والطعام الحار والحمضيات والطماطم والشوكولاتة والنعناع والأطعمة المقلية والدهنية. وترتبط السمنة أو زيادة الوزن أيضا مع ارتجاع المريء والارتجاع الحمضي خاصة حول البطن، قد يضغط على المعدة ويؤدي إلى تسرب الحمض إلى المريء ويساعد فقدان الوزن على تقليل هذه الأعراض.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: نادي القراء مع عواطف محمد.
1: أنت شيء ثمين. نعم، أنت شيء ثمين. أنت ثمين لأن الله خلقك وأوجدك، هو الذي أنشأك. ألا ترى نفسك شيئا ثمينا؟ عروقك ودمك، قلبك وعقلك، عيناك، أنفاسك المتتالية، ودقات قلبك، كل ذلك من الله العظيم. ألا تحب هذا الجسد الثمين؟ ألا تعتقد أن الله اختار لك قدرا جميلا وخلقا حسنا وخلقا رائعا؟ هذه بداية كتاب سأخبرك شيئا يجعلك سعيدا من تأليف الكاتبة سارة عبد الرحمن. الكتاب هو محاولة لتقديم أفكار وتوجيهات تساعد القارئ على تحسين حالته النفسية وتحقيق السعادة الداخلية. الكاتبة تقدم نصائح عملية وإلهامات تساعد على فهم كيفية التحكم بالمشاعر والأفكار السلبية، التحول من حالة الوعي الإيجابي اللي يدعم الشعور بالراحة والسعادة النفسية من خلال أسلوب سهل وبسيط. يركز هذا الكتاب على نقاط مهمة في الحياة اليومية وكيف ممكن نغيرها لتحسين الصحة النفسية. من أهم النقاط اللي ناقشها الكتاب، السعادة تكمن في التفاصيل اليومية. السعادة ليست شيء بعيد المنال أو محصور بإنجازات كبيرة، هي موجودة باللحظات البسيطة اللي نعيشها كل يوم، فلازم دائما نقدر الأشياء الصغيرة والتفاصيل اللي نمر فيها. أيضاً من النقاط اللي ناقشها الكتاب، إعادة تقييم نظرتنا للحياة، كيف نتعامل مع الصعوبات والتحديات، التأمل والتقدير الذاتي، وحتى أهمية العلاقات الاجتماعية. يتناول الكتاب أهمية بناء علاقات صحية محفزة، وكيف أن التواصل الجيد مع الأشخاص المحيطين فينا ممكن يرفع من مستوى السعادة. وأيضاً يحفز هذا الكتاب أن نحن لازم نستمع لداخلنا ويكون عندنا توازن داخلي. سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً هو دعوة للقارئ للبحث عن السعادة في حياته اليومية عبر تقنيات علمية وفلسفية وأسلوب حياة متوازن، يساعدنا على تحقيق سلام داخلي وزيادة الرضا عن النفس. الكتاب مليء بالإلهام والنصائح اللي تشجع الشخص على التفكير بشكل إيجابي وتحقيق سعادة مستدامة. اليوم بنادي القراء اخترنا لكم كتاب سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.
2: الفجيرة FM 92.6.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها.

احرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن